ليطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكم

بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

0: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير
1: وعبد الطاغوت

وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم

عليهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين

بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ الدوكالي العالم.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه،

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايل سات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غمض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده،

0: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله تعالى: فاسقون. ثم قال: كلا والله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتمُ.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

بِعَزْمٍ وَفَإِلَيْكَ بِعَزْهِ مُسْتَشْفِعًا فَلَعَلَّ صَدْرًا

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. لازلنا مع الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى المولى، أي أن الله سبحانه وتعالى يتولى عباده المؤمنين، يتولاهم بالرعاية، يتولاهم بالتربية، يتولاهم بالمعالجة. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا لا مولى لهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، والذين كفروا لا مولى لهم. لذلك أيها الإخوة، فرق العلماء بين معية الله العامة ومعيته الخاصة. فإذا قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، أي معكم بعلمه، مع كل مخلوق، مع المؤمن ومع الكافر، معهم بعلمه. أما إذا قال الله عز وجل إن الله مع المؤمنين، هذه المعية الخاصة، أي هو معهم بالتأييد والنصر والحفظ والتوفيق. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ الحديث النبوي الشريف الذي يبين هذه المعية، ويبين هذه الرعاية، وهذا الحفظ، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن الله سبحانه وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولم ترد كلمة الحرب إلا في موضعين، في موضع في القرآن الكريم، وموضع في الحديث الشريف. الموضع الأول: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، في موضوع الربا. وما من معصية توعد الله مرتكبها بالحرب إلا الربا. وفي الحديث الشريف الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا تطاول الإنسان على دين الله وعلى شرع الله، ووصل إلى الأشياء التي هي مقدسة في حياة المسلمين، فلينتظر الحرب من الله عز وجل. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو الولي؟ المفهوم القرآني للولي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني أي مؤمن يجب أن يكون وليا لله. تعريف الولي في القرآن الكريم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني لو ضغط الدين كله في كلمتين، لكانت الكلمة الأولى أنك آمنت بالله، والكلمة الثانية تتقي أن تعصيه. لذلك يمكن أن تضغط رسالات الأنبياء كلها في كلمتين: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لذلك قال العلماء: نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. فأنت إذا وحدت الله واتقيت أن تعصيه، فقد حققت الهدف من وجودك، وقد وضعت يدك على حقيقة الدين. هذا الراعي الذي امتحنه سيدنا عبد الله بن عمر، قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين، ولكن أين الله؟ وفي أي لحظة تقول أين الله؟ فقد وضعت يدك أيها الأخ الكريم على حقيقة الدين. لذلك يمكن أن يضغط الدين كله في كلمة واحدة وهي الاستقامة، وما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئا. لذلك الحديث الشريف الذي جاء على صيغة حديث قدسي، إن الله تعالى يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالولي الذي آمن بالله واتقى أن يعصيه، نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. أنت إذا وحدت الله وعبدته حققت الهدف من وجودك. لذلك قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الآن لا معنى لأن تعرف الله من دون أن تتقرب إليه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الآن كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يلخص القرآن كله في كلمة واحدة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نقطتين. ماذا يوحى إلي؟ أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذن لو أنك قلت إن الشمس ساطعة، يا لها من شمس ساطعة، وأنت في أمس الحاجة إلى ضوء الشمس، ولم تتعرض لأشعة الشمس. إنسان يعاني من مرض جلدي وعلاجه الوحيد التعرض لأشعة الشمس، فمهما تحدث عن أشعة الشمس، مهما أثنى على أشعة الشمس، مهما بين فائدة أشعة الشمس وهو قابع في غرفة مظلمة، هذا الكلام لا قيمة له إطلاقاً ما لم يتحرك نحو أشعة الشمس. الإيمان من دون عمل لا قيمة له. قد يوصف أحياناً بأنه إيمان من نوع إيمان إبليس حينما قال: ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني هذا إبليس قال ربي، آمن به رباً وآمن به عزيزاً، وقال خلقتني من نار، آمن به خالقاً، وقال أنظرني إلى يوم يبعثون. لذلك ترداد كلمات الإيمان من دون عمل لا قيمة لها إطلاقاً. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. وقد بيّنت من قبل أن الإنسان إذا استقام على أمر الله يسلم، أما إذا عمل الصالحات يسعد. وفرق كبير بين السلامة والسعادة، مع أن كل إنسان على وجه الأرض يتمنى السلامة والسعادة. لذلك الحديث القدسي الشريف: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض أولاً، أداء الفرائض مقدم على أي شيء. أعظم قربة إلى الله أن تؤدي الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أيها الإخوة، الإنسان حينما يقول فريضة، ما معنى فريضة؟ أي أن سعادتك تتوقف عليها. للتقريب، كيف نقول إن استنشاق

الهواء فريضة، لأن استمرار حياة الإنسان متوقفة على استنشاق الهواء. شرب الماء فريضة، يعني حياة الإنسان متوقفة على شرب الماء. تناول الطعام فريضة، أي حياة الإنسان متوقفة على تناول الطعام. إذاً تناول الطعام وشرب الماء واستنشاق الهواء فرائض، بمعنى أن حياة الإنسان متوقفة عليها. أما الحرام الذي يحرم النفس من سعادتها وسلامتها، فأنت حينما تفهم أوامر الدين أنها ضمان لسلامتك وليست حداً لحريتك تكون فقيهاً. أنت إذا رأيت إلى لوحة كتب عليها ممنوع التجاوز حق الألغام، أنت لا تشعر أن واضع هذه اللوحة أراد أن يقيد حريتك، بل تعلم علم اليقين أنه أراد أن يضمن لك سلامتك. لذلك في اللحظة التي تفهم أوامر الدين أنها ضمان لسلامتك وسعادتك تكون فقيهاً، وحينما تفهم أوامر الدين أنها قيد لحريتك تكون بعيداً عن فهم الدين الصحيح. فلذلك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أول مراتب القرب من الله أداء الفرائض، والفريضة ما تتوقف عليها سعادتك وسلامتك. يعني في عنا أشياء بالدين حدية، في عنا أشياء بالدين نسبية. ترك المحرمات حدي، ما في تفاوت، ما في تفاضل. في عنا باللغة العربية أفعال لا تقبل كفعل مات، ما في فلان أموت من فلان، الموت حدي له حالة واحدة، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. ففي أفعال لا تقبل التفاوت حدية، وفي أفعال تقبل التفاوت. أنا أكثر منك مالاً، المال نسبي يزيد وينقص. بالاستقامة ما في تفاوت، الاستقامة حدية. فالذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن ننتهي عنه كلية، تقريباً كمستودع الوقود السائل، له صفة سلبية وصفة إيجابية. الصفة السلبية أنه محكم والإحكام حدي حالة واحدة، إذا قلت محكم يعني محكم، تضع فيه 1000 لتر وتغلقه بإحكام وتغيب 100 عام، 1000 هي هي لأنه محكم. إن لم يكن محكماً فعدم الإحكام نسبي، قد تقل الكمية بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد سنة أو بعد ساعة، فعدم الإحكام نسبي، أما الإحكام حدي. الاستقامة حدية لا تقبل التفاوت. لذلك إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني أقل ممرض في المستشفى مع أعلى طبيب في المستشفى تعقيم الإبرة واحد، أما العلم متفاوت، الفرق كبير جداً بين الممرض والطبيب. أما من حيث تعقيم الإبرة، لو أراد طبيب متفوق جداً أن يعطي إنسان حقنة لا بد من تعقيمها، ولو جاء ممرض ليعطيه هذه الحقنة لا بد من تعقيمها، بقواعد ثابتة وحدية. فالاستقامة حدية والأعمال الصالحة متفاوتة. يعني هذا المستودع له صفة واحدة هي أنه محكم حدي، أما إملاؤه بحسب الرغبة. إنسان وضع فيه 100 لتر، إنسان آخر وضع 200، إنسان ثالث 500 لتر، وهكذا. لذلك أول قربة إلى الله الفرائض حدية. الآن في فرائض طوعية، قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بالمناسبة كلمة عبد تجمع على جمعين، في عبد جمعها عبيد وفي عبد جمعها عباد، وفرق كبير بين العبيد والعباد. العبد عبد القهر يجمع على عبيد، وعبد الشكر يجمع على عباد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا عبد الشكر. أما كل إنسان عبد لله بمعنى أنه مقهور، يعني كل إنسان سلامته متوقفة على سيولة دمه.

فأي إنسان تجمدت قطرة دم في أحد أوعية الدماغ أصيب بالشلل. فالإنسان مقهور، مقهور بخسر بالدماغ، مقهور بتشمع الكبد، مقهور بفشل كلوي، مقهور بورم سرطاني. فكل إنسان عبد لله، عبد بمعنى أنه في قبضة الله. فهذا العبد عبد القهر يجمع على عبيد، وما ربك بظلام للعبيد. أما العبد الذي عرف الله وأقبل عليه وانضبط بمنهجه، هذا العبد يجمع على عباد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. واللغة دقيقة جدا، والفرق بين الجمعين واضح جدا. لذلك وما يزال عبدي، وهذه نسبة تشريف، لقد شرفنا الله عز وجل بأن نسبنا إلى ذاته العلية. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. معنى ذلك أن العلاقة مع الله واضحة، الله عز وجل يحب من يتقرب إليه. التعامل مع إنسان مزاجي صعب جداً، ما في قاعدة لأنه، لكن التعامل مع رب العالمين سهل جداً. الله يحب الصادقين، يحب المتوكلين، يحب المحسنين، يحب التائبين. ففي بالقرآن عدد من الآيات ممكن نتابعه: إن الله يحب المتوكلين، يحب المتطهرين، يحب الصادقين، يحب التائبين، وهكذا. فالتعامل مع الله سهل جدا. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. في صلاة نافلة، في صيام من النوافل، في صدقة، في قيام ليل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني في شيء دقيق جدا، لو أن الإنسان مشى إلى الله خطوة مشى الله إليه خطوات، فلمجرد أن تفكر أن تتقرب إلى الله، رأيت أن الله سبحانه وتعالى ملأ قلبك سعادة، ملأ قلبك طمأنينة، ملأ قلبك رضاً، في تجاوب سريع جداً من الله عز وجل. بل إن الله ينتظرك. ورد في بعض الآثار: لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقاً إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ إذاً أنت حينما تقبل على الله لا تدري أن الله يفرح. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوارد والظمآن الوارد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قدم صورة رائعة جداً لأعرابي ركب ناقته وعليها طعامه وشرابه، وأراد أن يقطع بها المفازة والصحراء. جلس ليستريح، أخذته سنة من النوم، استيقظ لم يرى الناقة، أيقن أنه هالك لا محالة. بكى وبكى وبكى حتى أدركه النعاس، فلما استيقظ رأى الناقة أمامه، اختل توازنه، قال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من هذا البدوي بناقته. فلذلك أنت حينما ترجع إلى الله وتتوب إليه يفرح الله بك. وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا أحبك الله فلا تعبأ بشيء آخر. إذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق، وهذا معنى قوله تعالى: وألقيت عليك محبة. لذلك إذا أحبك الله يخدمك أعداؤك، وإذا تخلى الله عنك يتطاول عليك أحبابك. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الآن ما معنى أن الله ولي المؤمن؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه. الآن بدأنا باسم الولي، فإذا أحببته كنت سمعه. يعني الإنسان يستمع إلى ملايين الموضوعات في حياته، أما المؤمن

سمعه منضبط بالمنهج الإلهي. بالمناسبة مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تستوعب الباطل، يعني حياتنا جميعاً حياة أهل الأرض لا تكفي لاستيعاب الباطل، لأن الباطل متعدد تماماً. في الهندسة بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، حاول أن تمرر مستقيم آخر يأتي فوقه تماماً، لذلك الحق لا يتعدد. والدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول أن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بين نقطتين بمر مليون خط منكسر، بمر مليون خط منحني، لكن لا يمر إلا خط مستقيم واحد. لهذا قيل المعركة بين حقين لا تكون، إن الحق لا يتعدد، والمعركة بين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق، أما بين باطلين لا تنتهي. وفرق كبير بين معركة لا تكون أصلاً وبين معركة لا تطول وبين معركة لا تنتهي. الآن يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور مفرد، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه. لذلك أيها الإخوة، حياتنا جميعاً لا تكفي لاستيعاب الباطل، الباطل متنوع، ممكن أن تمضي 10 سنوات أو 20 سنة بدراسة فئة ضالة، والفئات الضالة تنتظمها قواعد: تأليه الأشخاص، تخفيف التكاليف، اعتماد نصوص موضوعة، نزعة عدوانية. فالباطل لا تكفي حياتنا لاستيعابه، لكن الحق واحد، من السهل جداً أن تستوعب الحق في عمر معتدل، واستيعاب الحق صار ميزان، كل شيء خلاف الحق باطل. لذلك الطريق سالك وممكن أن تستوعب الحق. إذاً فإذا أحببته كنت سمعه. الإنسان يستمع إلى ملايين المقولات بفلترة استوعب الحق، هذه الفكرة خلاف القرآن، هذه الفكرة خلاف الحديث الصحيح، هذه الفكرة خلاف المنهج، هذه الفكرة خلاف ما في كتاب الله عز وجل. فالأصل أن كتاب الله هو الأصل، هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن فإذا أحببته كنت سمعه، في كلمات ما لا معنى، في كلمات فيها تناقض مع القرآن الكريم. لذلك قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما القلب السليم؟ قال: القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله. هذا من صفات القلب السليم. إذن السمع مضبوط بمنهج الله عز وجل، يعني الإنسان يرد مليون مقولة بل ويركلها بقدمه إن خالفت منهج الله عز وجل. في عنده حق، عنده ميزان، عنده مقياس. قال: وبصره الذي يبصر به. لو إنسان نظر إلى بناء يأخذ بالألباب، لكن صاحبه تاجر مخدرات جمعه من مال حرام، لا يحترم صاحب هذا البناء، يحتقره، لأنه في عنده ميزان. لذلك المؤمن منضبط، سمعه منضبط وبصره منضبط، الأشياء لها صورة ولها حقيقة. يمكن يحترم إنسان دخله محدود جداً من حلال، ويحتقر إنسان بنى مجده على أنقاض الناس أو على حياة الناس. فالآن تقييمه للأشياء مبني على نور ألقاه الله في قلبه، يقيم الأشياء بميزان دقيق، بمنظومة قيم رائعة جداً. إذاً كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ما يتحرك حركة إلا وفق منهج الله. إن أعطى لله، إن منع لله، إن رضي لله، إن غضب لله، إن وصل لله، إن قطع لله، وهكذا. ورجله التي يمشي بها، لا تقوده رجله إلا إلى عمل صالح، لأمر بالمعروف، لنهي عن المنكر، لارتياد بيوت الله، لإصلاح بين شخصين، حركته كلها في سبيل الله. وإن سألني لأعطينه. أصبح مستجاب الدعوة. الله ولي الذين آمنوا، هذا معنى الولي. ولئن استعاذني لأعيذ

0: الجنة. إنسان التجأ إلى الله عز وجل، الله يلبيه فوراً، أصبح مستجاب الدعوة. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يعني أنا قرأت تاريخ 70 صحابي من الصحابة الأجلاء، ما منهم واحد إلا كان ساعة الموت في أسعد لحظات حياته. قيل ادخلي الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. ما معنى أن الله ولي المؤمن؟ أن هذا المؤمن تحت رعاية الله وحفظه وتأييده ونصره، يتولاه بالرعاية، يتولاه بالحفظ، يتولاه بالتأييد، يتولاه بالمعالجة. فلذلك من أقرب أسماء الله الحسنى إلى المؤمن اسمه الولي، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
9: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
10: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
9: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
10: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
9: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
10: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
9: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
11: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وإلى رياض الذكر نعود، لنقبس قبسة من شذاها تحيا بها قلوبنا وأفئدتنا، ثم نلتقي بما هو خير. قول الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العظيم.
1: عن هذه الآية الكريمة يقول عطاء:
2: انطلقت يوما أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها، فكلمتنا وبيننا وبينها حجاب.
1: تقول عائشة: يا عبيد، ما يمنعك من زيارتنا؟
2: فقال عبيد: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا. ثم قال: فأخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: تقول عائشة: كل شيء من أمره كان عجبا. أتاني مرة في ليلتي حتى مس جلده جلدي، ثم قال: ذريني أتعبد لربي عز وجل. فقام إلى القربة فتوضأ منها، ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه حتى أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح، فقال:
2: يا رسول الله صلى الله عليك، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله تعالى علي في هذه الليلة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر.

0: فيها. صدق رسول الله.
1: ويسأل الإمام الأوزعي يوما: ما غاية التفكر في هذه الآيات البينات من كلام رب العالمين؟
0: ويجيب الأوزعي: يقرأهن المرء ويعقلهن.
1: ونتفكر ونتدبر في ملكوت رب العالمين تفكر وتدبر الذاكرين العارفين المحبين. يقول ابن قيم الجوزية:
0: تأمل هذا الفلك الدوار بشمسه وقمره ونجومه وبروجه، وكيف يدور على هذا العالم هذا الدوران الدائم إلى آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام، وما في ذلك من اختلاف الليل والنهار والفصول والحر والبرد، وما في ذلك من مصالح ما على الأرض من أصناف الحيوان والنبات. فهل يخفى على ذي بصيرة أن هذا إبداع المبدع الحكيم وتقدير العزيز العليم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ صدق الله العظيم.
0: إن وجود الله سبحانه وتعالى وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته، وكلها تكذبه لأنها أدرى منه بخالقها وخالقه. ولقد أحسن القائل: وهبني قلت هذا الصبح ليل، أيعمى العالمون عن الضياء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ صدق الله العظيم.
0: ثم تأمل الممسك للسماوات والأرض، الحافظ لهما أن تزولا أو تقعا أو يتعطل بعض ما فيهما، أفترى من الممسك لذلك؟ ومن القيم بأمره؟ ومن المقيم له؟ ولو أمسك عنهم قيوم السماوات والأرض الشمس فجعل عليهم الليل سرمدا، من الذي كان يطلعها عليهم ويأتيهم بالنهار؟ ولو حبسها في الأفق ولم يسيرها، فمن ذا الذي كان يسيرها ويأتيهم بالليل؟ ولو أن السماء والأرض زالتا، فمن ذا الذي كان يمسكهما من بعده؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. صدق الله العظيم.
1: ومع المحبين العارفين الذاكرين المتدبرين نلتقي.
0: كان أبو يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه من المحبين العارفين الذاكرين المتدبرين. حدث عن أمره يوما فقال:
3: دخلت الكتاب وأنا صغير لأحصل شيئا من القرآن الكريم، وذات يوم وقفت عند قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. صدق الله العظيم. فلما عدت إلى البيت قلت لأبي: يا أبتي، من ذا الذي يقول له الحق سبحانه وتعالى هذا الخطاب؟
4: يا بني، ذاك النبي.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: وما لك يا أبتي لا تفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: يا بني، هذا أمر خص الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم ثم خفف عنه، حيث قال تعالى في نفس الصورة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، صدق الله العظيم.
1: قلت لأبي: ولكني أعلم أن رسول الله وأصحابه كانوا يقومون من الليل إلى آخر حياتهم.
0: نعم يا ولدي، كانوا يفعلون اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى لم ينهى عن القيام وإنما خفف فقط، ثم مع التخفيف أعطى الجزاء الكبير.
1: قلت: كأن الخير كل الخير أن يقوم المسلم شيئا من الليل.
0: نعم يا ولدي، الخير أن يقوم المسلم بعض الليل.
1: ومرت أيام وفوجئت بأبي يقوم أكثر من نصف الليل، ذاكرا مصليا متهجدا. فترقبته ذات ليلة حتى فرغ من صلاته، وقلت له: يا أبتي علمني أن أصلي معك.
0: يا بني، أنت لم تزل صغيرا وأخشى أن تجد بعض المشقة، فارقد.
1: قلت: يا أبتي، أتحب إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم وقال لي ربي ما فعلت، أتحب أن أقول لربي: قلت لأبي علمني أصلي معك، فقال لي: أرقد فإنك صغير بعد؟
0: لا يا ولدي لا، والله ما أحب أن تقول هذا عني، الساعة أعلمك الصلاة، قم فتوضأ.
2: الله أكبر، الله أكبر، كل حي عاقل يجث لما في الكون من عظمات ويقر أن لكل شيء خالقا، والله بارئ هذه النسمات.
3: هو أنت يا ربي، عبدتك مخلصا لما عرفت حقيقتي وحياتي، وعرفت أنك مالكي ومؤيدي ومصاحبي في سائر الأوقات. أنت الذي سويتني ووهبتني عقلا ليرشدني إلى الآيات، وجعلت فضل الفكر يعدل ساعة منه بأضعاف من الطاعات.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة قرآنية مباركة بصوت القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الرابع من آب لعام 2026، 20 من صفر لعام 1448 للهجرة. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة. من أحبنا أحببنا، ومن عصانا أمهلنا، ومن رجع إلينا قبلنا. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شئت في الدارين تسعث فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما: محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشافينا، وسلم عليه سلاما يداوينا. اللهم ضعف أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في الهندسة الإذاعية: سعد الدبوبي، المراقبة الرئيسة الزملاء سعيد حماد ونداء الرمامنة، الإشراف العام الزميلي الدكتور معارك حياصات، أيضا من التنسيق الزميلة منى المجالي. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان،
1: من نافذة البيت المطلة على فضاءات النهار وتجلياته، تلوح جماعات الناس وقد هبوا من رقاد الليل وساروا على طرقات الوطن وشوارعه المفضية إلى أماكن العمل، فارتسمت على شفاههم البسمة وتوردت في وجناتهم دماء العزيمة، وخفق القلب كجناح الطير متخذا من فاتحة النهار متعة الرفيف الحافل بالفرح، ويتزامن معه دعاء خالص النية

الصافي الطوية. اللهم هذا يوم آخر من أيام العطاء، فيه يحضر الوطن بكل جمالياته وهباته، وتنسرب من الأحياء الشعبية حركة تموج بالناس من كل الأشكال والألوان، فبارك اللهم خطاهم وطهر نفوسهم من ظلال الضغينة والحقد، ودع أياديهم تتشابك كأقواس النصر في أعراس النهار المزدانة بالربح والأريحية، فكل ما في هذا الوطن رهن إرادتك وطوع مشيئتك، فألف بين القلوب واجمع شتات الأباعد ولم شمل الأقارب على واحة الانتماء الوطني النبيل، ليجيء الدعاء للوطن والقائد والإنسان مباركا طاهرا، فيه النعمة على قدر أهل العزم، وفيه القبول على قدر النية، فما تفيض به الجوارح يردده المدى الأرحب في زي نشيد أردني مجنح الكلمات. يا إلهنا، متعنا بهذا الرواء، وأدم على الأردن تقدمه وازدهاره واستثماره لكل فضيلة متاحة من أجل سعادة الدنيا والآخرة، إنك أنت الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم إني أشهدك وأنت خير الشاهدين، وأشهد ملائكتك المقربين، وأشهد خلائقك أجمعين في السماوات والأراضين أني أقر إقرار صدق وحق ويقين أنك أنت الله وحدك رب العالمين.

وأني أقر إقرار صدق وحق ويقين أن محمداً عبدك ورسولك الصادق الوعد الأمين، وأنك بعثته بالهدى ودين الحق المبين، وجعلته مبشراً ونذيراً وداعياً إليك بإذنك وسراجاً منيراً. فاقبل اللهم شهادتي وثبت عليها عقيدتي وعزيمتي واختم بها حياتي عند موتتي.

اللهم إني أسألك وكلي خضوع لجلالك وبهائك، وأتوجه إليك بكل خشوع لعظمتك وسلطانك، داعيا إياك بأحب وأعظم أسمائك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا ومولانا محمد خير الخلق وأهداها وأكرم العباد وأتقاها وفيض الرحمة وسقياها وشمس المعرفة وضحاها وغيث المكارم ونداها. اللهم إنك تعلم أن هذا النبي المصطفى حبيب قلوبنا وهواها، وأنه غاية أشواقنا ومناها، ونداء أرواحنا ومبتغاها، فصل عليه يا ربنا أجمل صلوات وأبهاها، وسلم عليه أزكى تسليمات وأوفاها، وبارك عليه وعلى آله أتم بركات وأنماها. واجعل اللهم صلاتنا عليه بفضل قبولك لها ساطعة الأنوار، ظاهرة المدد والآثار، ولها في حياتنا خير مدرار.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى المجتبى زين الأخيار وصفوة الأبرار ونور الأنوار. اللهم صل عليه وعلى آله ما توالى ليل ونهار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد حبيبك وصل عليه خليلك وصل عليه رسولك. اللهم نور قلوبنا باتباع

هداياته، وأمتع أرواحنا بذكر شمائله وطيب ذكرياته، وانفعنا بكل ما يتقرب به إليك من التعلق بذاته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد، وارزقنا ببركة الصلاة عليه شوقا يحفزنا إلى أن نأتسي بمكارمه صلى الله عليه وسلم، ويلهمنا كيف نتعرفها ونتألف، وكيف نسعد بحبه ونتشرف، وكيف نتشفع به لديك ونتزلف. اللهم إني أدعوك أن تعلمني كيف أتقرب إلى حبك وحب نبيك، وأتودد وأتلطف، وكيف أتطهر ظاهرا وباطنا، وأتورع وأتعفف حتى أعبدك حق العبادة فلا أضل أبدا ولا أتخلف.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.

0: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.

0: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: يزم شغل هالمكيف.
2: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
2: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يزم؟ مبينة.
2: ايش قصدك مبينة؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
1: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
1: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
0: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794712342 أو 0739543509. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 0798011163. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 0795546038. أفلح من زكاها.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال

0: فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
4: الحياة مليانة بالتحديات والصعوبات اللي لازم نواجهها، كل اللي علينا نعقل ونتوكل ونجتهد لنوصل لغايتنا. الأهم إنه دايماً نختار الطريق الصح حتى تحل البركة علينا بكل خطوة بنمشيها. البركة رح ترجع لحياتنا بكل خطوة وتحول التحديات لفرص والأمنيات لواقع. خلي في كل حركة بركة مع البنك الإسلامي الأردني.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 29 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 85 وهي قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. أولاً، تقتضي رحمة الله وحكمته، ولأنه تولى هداية خلقه إن علينا للهدى، تقتضي رحمة الله وحكمته، ولأنه تولى بذاته العلية هداية خلقه أن يرسل إلى كل قوم نبياً أو رسولاً يبين لهم. لكن في المألوف أن هذا الرسول أو النبي معه منهج، معه نظام، معه أوامر، معه نواهي، فإذا جاءت هذه النواهي على خلاف شهوات الناس يرفضون هذه الدعوة ويكذبون هذه الرسالة ويسفهون هذه التعليمات، فما الذي ينبغي أن يكون؟ لا بد من أن يبين الله لهؤلاء الناس أن هذا الإنسان رسوله أو نبيه عن طريق المعجزات. الآن، وإلى مدين أخاهم شعيباً. مدين هي قبيلة تقطن قرب معان، وهم

أصحاب الأيكة، مدين قبيلة تقطن إلى جانب معان وهم أصحاب الأيكة، وقد أرسل الله لهم نبياً كريماً هو سيدنا شعيب، وإلى مدين أخاهم، يعني عاش معهم، تربى فيهم، رأوا عفته، رأوا صدقه، رأوا أمانته، رأوا كماله، ألفوه، ألفهم، هو منهم، لئلا تكون الحواجز بين الدعوة وبين المدعوين. يعني مثلاً لو أن أخوك دعاك إلى هذا الدرس، هل تقلق؟ هل تشك فيه؟ هل تخاف؟ أبداً، لأن الأخ ليس بينك وبينه حواجز. لو أن إنساناً من الطريق أمسكك من يدك وقال تعال معي، وأنت في نيتك أن تأخذه إلى هذا المجلس، هل يقبل؟ لا يقبل، يخاف، إلى أين؟ لذلك الحكمة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء يعيشون مع أقوامهم، وجعل أقوامهم يرون بأعينهم كمالهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمى عند قومه قبل البعثة بالأمين، وحتى بعد البعثة أمانات قومه كانت تودع عنده، هم لم يؤمنوا به كنبي، لكنهم آمنوا بكماله، آمنوا بعفته، آمنوا بأمانته، آمنوا بصدقه. إذاً وإلى مدين أخاهم شعيباً، ودائماً وأبداً كمال الخلق يدل على كمال التصرف في هذا الكون، كمال مطلق، الكون معجز، هذا الكون يشف عن إله عظيم، عن مرب حكيم، عن مقتدر، عن قوي، عن غني. هذا الكمال، كمال الذات الإلهية، لا بد من أن يكون معها كمال في التصرف للتقريب. يعني إنسان يحمل أعلى شهادة وملتزم وحضر دروس علم 50 عام ومفكر وباحث وله مؤلفات، هذا الإنسان بهذه الثقافة، بهذا الوعي، بهذا النضج، هل يعقل أن يرتكب حماقة؟ مستحيل. هل يعقل أن يقول كلمة زائدة؟ مستحيل. أيام تجلس مع إنسان، أيام مديدة في سفر، ولا كلمة ليست في مكانها، ولا تعليق لا يرضي. كمال الخلق يدل على كمال التصرف، فمن كمال التصرف للذات الإلهية أنه أرسل إلى عباده أنبياء ورسلاً. وإلى مدين أخاهم شعيباً. الأنبياء بماذا جاءوا؟ قال لا في معه سلاح، ولا في قنبلة ذرية، ولا في أقمار صناعية، ولا في كمبيوتر. هذا الإنجاز الحضاري لا يحتاجه الأنبياء، الأنبياء كلمتهم طارت في الآفاق، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. الأنبياء جاءوا بالكلمة أيها الإخوة، وللكلمة فعل لا يصدق إن كانت صادقة. لذلك مع الكذب والدجل والتزوير كفر الناس بالكلمة. الآن الكلمة سقطت، لأنه كلام كثير لا يعني شيئاً، كلام كثير ليس فيه مصداقية، كلام كثير ليس فيه فعل، كلام كثير لا ينفذ.

الكلمة إن لم تنفذ فقدت مصداقيتها وفقدت قيمتها. لذلك الأنبياء العظام جاءوا بالكلمة فقط، كلمة قلبت العالم من عالم شارد عن الله إلى عالم مؤمن، كلمة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.

بالمناسبة ما كل الأنبياء ذكروا في القرآن الكريم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ما كل الأنبياء ذكروا في القرآن الكريم، وما كل أحوال الأنبياء ذكرت في القرآن الكريم لحكمة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. لكن هناك رغبة عند بعض المفسرين أن يتقصوا أخبار القصص وتفاصيلها وجزئياتها التي وردت في القرآن الكريم، هذا منهج غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أشياء ولم يذكر أشياء أخرى، فالحكمة من ذكر الذي ذكره حكمة كاملة، والحكمة من عدم ذكر الذي لم يذكره حكمة كاملة، لأن الله سبحانه وتعالى أراد من هؤلاء القمم، قمم البشر، أن يكونوا نماذج نقتدي بها. أما التفاصيل إذا كثرت ألقت في روعنا أن هذه النماذج وقعت ولن تقع مرة ثانية. فلذلك أيها الإخوة، لا تبحث عن أشياء سكت عنها القرآن، إنك إن فعلت هذا أفسدت على الله حكمته من هذه القصص. إذاً لحكمة بالغة لم يذكر الله عز وجل ما المعجزة التي جاء بها شعيب. وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أرأيت إلى هذه الكلمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه الكلمة ضغطت بها دعوات الأنبياء جميعاً، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا العقيدة، التعبير المعاصر المنطلق النظري، فاعبدون العبادة، السلوك بالتعبير المعاصر التطبيق العملي، الإنسان عقل يدرك وفعل يكون، في إدراك وفي حركة، الحركة العمل والإدراك العقيدة. وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في أي لحظة تتوهم أن مصيرك بيد غير الله؟ هذا نوع من الشرك، لأن الذي خلقك هو الذي يتصرف بك، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، الذي خلقك أمرك بيده، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. الذي خلقك مصيرك إليه، ألا إلى الله تصير الأمور، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فلذلك كلمة ما لكم من إله غيره، إن رأيت على شبكية العين أقوياء هم بيد الله بقبضة الله، فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة أي شيء يدب على وجه الأرض، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيده، وهذا هو التوحيد. ما لكم من دونه من

ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أيها الإخوة، الدين كله توحيد، وكل مشكلات المسلمين بل كل مشكلات المؤمن من ضعف التوحيد. من ضعف التوحيد يسأل غير الله، من ضعف التوحيد يخاف من غير الله، من ضعف التوحيد يرجو غير الله، من ضعف التوحيد يتوهم أن جهة في الأرض يمكن أن ترفعه، وأن جهة أخرى يمكن أن تخفضه، وأن جهة ثالثة يمكن أن تعطيه، وأن جهة رابعة يمكن أن تحرمه. أما التوحيد، لا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا رافع إلا الله، ولا خافض إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله، ولا مسعد إلا الله، ولا مشقي إلا الله. هذا هو التوحيد. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا. التوحيد أن تعلم علم اليقين أن مصيرك بيد الله، وأنك في قبضة الله، وفي أي ثانية أنت في قبضته. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا. التوحيد أن ترى أن يد الله تعمل وحدها، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أيها الإخوة، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله أطيعوه. كل السعادة في طاعته، كل السلامة في طاعته، كل التوفيق في طاعته، كل النجاح في طاعته، كل التفوق في طاعته، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. مرة دخلت لجامع في محافظة، والله لوحة بحجم فلكي كبير كتبت عليها آية قرآنية، حينما تقرأها تشعر بخدر في جسمك، يد الله فوق أيديهم، مهما رأيت يداً قوية تخاف منها اعلم علم اليقين أن يد الله فوقها. هذا هو الدين. والله الذي لا إله إلا هو، أكاد ألخص مشكلات المسلمين بمثل بسيط: المسلمون انحرفوا، تفلتوا من منهج الله، لم يطبقوا سنة رسول الله، هان أمر الله عليهم، فقيد الله لهم قوة جبارة ليس في الإمكان إزاحتها إلا بحالة واحدة، شوف: أن يعودوا إلى استقامتهم فتنزاح من تلقاء نفسهم. هذا ملخص الملخص. وإن تعودوا نعود. فالعبادة هي الطاعة، والتوحيد هو الدين، والدين كله توحيد وعبادة. وإلى مدين أخاهم شعيباً قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة. إما أن البينة هي سيدنا شعيب ببيانه وحججه، وفي الأعم الأغلب
ومعه معجزة هي خرق للعادات وللنواميس، تؤكد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله. قد جاءكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. دائماً في عنا عقيدة وعنا منهج، عنا أشياء ينبغي أن تعتقدها، أن الله موجود وكامل وواحد وأسماؤه حسنى وصفاته فضلى، وأن هناك قضاءً وقدراً، وأن هناك ملائكةً، وهناك كتباً، وهناك أنبياء ومرسلين. هي عقائد، لا تكذب منهج، أقم الصلاة منهج، آتي الزكاة منهج، لا تغتب أحداً منهج. في عقائد وفي منهج، أنت بالكون تعرفه وبالشرع تعبده. الآن بالمنهج، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، عقيدة. أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، منهج. يعني لآتي بمثل، أنت بحاجة إلى غرفة نوم، لكن بحاجة إلى سرير واحد. رأيت غرفة نوم بسريرين، هو مصنع، قلت له أريد سرير واحد. الغرفة حقها ثمنها 150,000، قال لك بخصم لك 2,000. هو نفسه لو جئته بعد عام والغرفة بالصالة فيها سرير واحد، قلت له أريد سريرين، يقول لك في زيادة 25,000. ليش بالحسم 2,000 بالإضافة 25,000؟ في بخس. كل شيء بتعرضه ما له قيمة، كل شيء تطلبه غالي كثير. هذا الباعة يبخسون الناس أشياءهم. مرة حدثني أخ، يعني في سيارة بينه وبين صديقه، يريدان التصفية، التخاصص. ذهبا إلى تاجر السيارات، أعطاهم سعر شراء لها 40,000، ذهبا ليشتريا مثلها طلبوا 80,000، من نفس المستوى تماما، بالعرض 40، الشراء 80، في بخس، في غش. والله الذي لا إله إلا هو، هناك أنواع من الغش لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. كل شيء إذا عرضته يدفع لك ثمن بخس، فإذا طلبته تدفع الثمن الفاحش. إذاً ما في إنصاف. وأقول لكم من أعماق أعماقي، دينك ليس هنا، في محلك التجاري، في عملك. إذا حب يستلم قماش كيلاً يشد القماش حتى يتمزق، إذا أحب أن يبيع. أما إذا أحب أن يشتري، القماش يشكل خط منحني على المتر، بالشراء خط منحني، أما في البيع يكاد القماش يتمزق من شدة الشد، في بخس معناته. يعني أحيانا ببيعك حاجة غالية جدا كالهيل، بورق ثقيل جدا مع النشا، صار حق الكيس أضعاف مضاعفة. أحيانا عبوة الفاكهة، يعني خشب العبوة
بيكون سعره الكيلو 100 ليرة، 4 كيلو 400 ليرة دفعت،

400 ليرة ثمن عبوة، هي حقها 20 ليرة العبوة، خشب منقوع بالماء وثقيل. أنواع الغش لا تعد ولا تحصى. يبدو أنه لما الإنسان يبخس الناس أشياءهم، يتلاعب بالسعر، بالمواصفات، يجيب قماش من بلد متخلف جداً، يضع عليه شريط ذهبي مع المكواية، يطلع مصنوع في أرقى بلد في أوروبا، يبيع القماش بثلاث أضعاف، هو يبخس الناس أموالهم، وإذا اشترى يبخسهم أشياءهم. لذلك في سياق جزء عمة، في سياق الجزء الثلاثين، كل السور تبدأ والشمس وضحاها والفجر وليال عشر، إلا في سورة يعني قد يظن أنه مقحم إقحام، ويل للمطففين، على خلاف السياق كله. قال علماء التفسير إذا كان التطفيف في البيع والشراء يسبب الهلاك فكيف التطفيف في الإيمان بالله؟ وصدقوا أيها الإخوة، دينكم ليس في المسجد، دينكم في المحل التجاري، في الصيدلية. يعني يمكن أن تبيع دواء انتهى مفعوله، جاء طفل يشتري، ممكن ينحك التاريخ بالسفرة، حقه 800 ليرة. أنا أرى أنك إن فعلت هذا ألغيت عباداتك كلها، حينما تحتال وتغش في الوزن والكيل والمساحة والعدد والنوعية والمواصفات ومنشأ البضاعة. أنواع الغش لا تعد ولا تحصى. أحيانا 200 غرام بالمطعم 150، وأحيانا اللحم بحسب ما اشتريته هو من نوع آخر. غش مرتين، مرة بالوزن ومرة بالنوع. ما دام الإنسان هكذا ليعتقد اعتقاداً جازماً أن الطريق إلى الله ليس سالكاً، يعني ألغى عباداته. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أحياناً الماء يفسد. أنا عشت في هذه البلدة وأعلم علم اليقين، كان الناس يشربون من ماء يزيد، كان الورع بحيث يخاف أي إنسان أن يلقي فيه شيئاً. الآن مياه يزيد سوداء، إفساد الماء إفساد، إفساد الهواء إفساد، مادة مسرطنة إفساد، هناك هرمون نباتي مسرطن إفساد، يعني هناك مواد حافظة مسرطنة توضع بكميات مضاعفة، مسموح أن تضع 3 بالألف، 6 بالألف مسرطن. حينما ترى أن هناك إلهاً عظيماً سيحاسبك، صدقوا أيها الإخوة، هناك مواد غذائية تضاف لها مواد كيماوية مسرطنة، يفتح لونها، تزداد بيضاضاً، يرتفع سعرها على حساب صحة الناس. هناك أدوية زراعية جهازية مسرطنة تشترى تهريباً من أجل أن يبتعد الدبور عن العنب، هذا الدواء ممنوع استيراده، ممنوع بيعه، يدخل تهريباً يرش به العنب، فالدبور لا يقترب إطلاقاً، لكن الناس يموتون. الذي يفكر بغش المسلمين أو غير المسلمين بكل بساطة ألغى عباداته كلها، ألغى صلاته، ألغى صيامه، ألغى حجه، ألغى زكاته. مسلم أحياناً يعني في شيء تبيعه

مؤذي بس له عمولة عالية، في شيء تبيعه غير مؤذي لكن بلا عمولة، حينما تختار الشيء الذي له عمولة وتؤذي به إنساناً عبداً لله فأنت بهذا قد خنت الأمانة وألغيت عباداتك كلها، هذا إيماني. فدينك ليس في المسجد، في محلك التجاري، في المواد التي تقدمها للناس. يعني إذا موظف في مطعم مصاب بالتهاب كبد وبائي ودخل إلى الحمام وما غسل يديه جيداً، قد ينقل هذا المرض الخطير العضال المميت لـ300 آكل، ممكن. لذلك الآن فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، خير لكم إن كنتم مؤمنين. فالعبارة الدين سلوك، الدين معاملة، الدين انضباط، الدين صدق، الدين أمانة، الدين ورع، الدين إنصاف، الدين نصيحة، الدين استقامة، هذا الدين. فإن لم تكن كذلك ولا أبالغ وسامحوني، مجيئك للمسجد لا يقدم ولا يؤخر أبداً. يعني إذا واحد ما كان مستقيم ما بينضم للمؤمنين إطلاقاً، عم يقوم بحركات وسكنات اسمها الصلاة، عم بيقوم برحلة اسمها الحج، عم بيقوم بنظام غذائي صارم اسمه الصيام. هكذا إذا ما استقمت، والله أيها الإخوة، كلمة من القلب إلى القلب، أنواع الغش المتاحة للناس لا يعلمها إلا الله. أيها الإخوة، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، كلمة أشياء عامة جداً، يعني أي شيء حتى لو كان معنوي. أحياناً طابق خامس حتى الوسيط يقنع الإنسان بشرائه يطلع معه، عند كل طابق يوقف معه دقيقتين ثلاثة يحكي له قصة يرتاح، كل طابق في وقفة يصل لفوق مرتاح، شوف المناظر شيء جميل جداً. أقسم لي بالله واحد وسيط عقاري، يعني قال له بدي اياه قبلي، قال له ها حنصلي العشاء، صلى باتجاه الشمال حتى اقنع الانسان انه هذا البيت باتجاه الجنوب. غش لا يعلمه الا الله، اساليب الغش والله يحار لفهمها الناس. بيصلي بالجامع ما له قيمه الصلاه، هذه الصلاه التي ليس قبلها استقامه لا شان لها اطلاقا. من المفلس؟ النبي سأل، قالوا من لا درهم له ولا متاع، قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. يقول لك أنا أخذت الزيتونات وعصرتن أمامي، أنا صحيان، بيكون في مستودع للزيت النباتي على السقيفة، فبيعصرن نص عصرة، بيفتح المفتاح أو السكر قليلاً، بياخذ زيتاته نصه النباتي، يقول لك أنا وقفت أمامه، ما في مجال يكذب علي. ألوان الغش لا يعلمها إلا الله، وهذا المال الذي يأتي من الغش يدمره الله عز وجل. الله عنده أساليب لتدمير المال لا يعلمها إلا الله. أيها الإخوة، الذي أتمناه في هذا الدرس، أنت مسلم بتصلي يجب أن تكون مستقيماً استقامة تامة. أنا حدثني أخ يشتغل بلف المحركات، قال لي يأتيني محرك قبل أن أعرف الله، ما في شيء، في يعني شريط خارجي مقطوع، ألحمه بثانية
الأجرة 5000 لف كامل، يجي بعد يومين يشغل له إياه حسب الشرط 5000 يأخذه. قال لي بعد ما عرفت الله عز وجل أطلب منه 25 ليرة. الشرط 5000، قال له ما في شيء، في يعني شريط خارجي مقطوع لحمت لك يا بس. لما تعرف الله تستقيم استقامة تامة، لما تعرفه بيحاسبك، لما تعرف صحتك بيده. والله مرة أخ حدثني قال لي إجا إنسان معه سيارة جديدة، كان بدولة خليجية وفرحان فيها، فيها مشكلة، اللي شافه ذكي، عرف أنه لا يعلم شيئاً في ميكانيك السيارة، أعطاه وصف يكلف 10000 وإصلاحها بيحتاج إلى دقيقة واحدة. قال له طيب، كم يوم؟ 3 أيام. بقى جاره من إخواننا أخذ السيارة، خبر أهله، راح فيها مشوار للزبداني أول يوم، ثاني يوم للمطار، ثالث يوم للوادي، رابع يوم إجا أعطاه السيارة وأخذ 10000. فجاره عاتبه قال له هيك الشغل، بتفوت نسرة فولاذ بقرنية عين ابنه بمخرطة بتكلفه شيء 40000. بعد جمعتين العملية بلبنان سواها. الله كبير، إياك ثم إياك أن تفهم الدين عبادات شعائرية، إياك، الدين استقامة، الدين بحقلك الزراعي، الدين بمكتبك التجاري، الدين بمكتب المحاماة، الدين بالمكتب الهندسي، الدين بالعيادة، الدين بالدكان. يعني فارة وقعت تنكة الزيت تنباع ثاني يوم عادي، تنقام بالملقط ينباع تنكة، والمؤمن مستحيل يبيعها، مستحيل. فإذا ما راقبت الله عز وجل بينك وبينه ما بصح صلاتك، في حجاب. هذا كلام دقيق، يعني توسعت في هذا الموضوع لأنه العالم الآن يعني يعاني من الغش بشيء لا يصدق، في بخس لأموال الناس. إذا أعطيت مادة سيئة بسعر مرتفع أنت بخست الناس أموالهم. وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم بضاعتهم على ألبستهم أي شيء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. إذا أنتم آمنين في إله يعلم ما تفعلونه وسيحاسب وسيعاقب، الأولى أن تستقيم، الأولى أن تنجو من الله باستقامتك. إذا أنت مؤمن أنه في حساب فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ينبغي أن تستقيم. أنت حينما تؤمن أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ينبغي أن تستقيم. أنت حينما تؤمن أن لكل سيئة عقاب ولكل حسن ثواب، ينبغي أن تستقيم. أنت حينما تؤمن أنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ينبغي أن تستقيم. وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وسلم.

0: والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحياة مليانة بالتحديات والصعوبات اللي لازم نواجهها. كل اللي علينا نعقل ونتوكل ونجتهد لنوصل لغايتنا. الأهم إنه دايما نختار الطريق الصح حتى تحل البركة علينا بكل خطوة بنمشيها. البركة رح ترجع لحياتنا بكل خطوة وتحول التحديات لفرص والأمنيات لواقع. خلي في كل حركة بركة مع البنك الإسلامي الأردني.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
5: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
6: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
7: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
8: يزم شغل هالمكيف.
9: لا يزم، الجو حلو مش محتاج.
8: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
9: لاني جاي من الجيم.
8: اي جيم يزم؟ مبينه.
9: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
8: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
9: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
8: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
7: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
2: هل تبحث عن

0: تعليم يصنع المستقبل، تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش
3: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزت

0: يزنى بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة، وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: تتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة خدمة وثقة. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم.

0: مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من كتاب الله الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد البخيت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد البخيت.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء.

0: على نسب بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع، مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد، مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع، مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية، نتشرف بزيارتكم، تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: يزم شغل هالمكيف.
2: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يزم، انت مش شايف شكلك؟
2: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يزم، مبينه.
2: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
1: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
1: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الاهل والاحباب والاصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق.

0: حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش
3: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. كيف

0: هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06 400 33 44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة.

0: التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة، وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبرا هناك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلاً أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي، بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم، فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، وفي السماء محمود، اللهم صل عليه في كل وقت وحين، وحتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج دين ودنيا، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام، وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي مجد الزعبي وشادي زيادين من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، زميل الدكتور معارك حياصات من الإشراف العام، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فأهلا ومرحبا بكم، ونرحب باسمكم في الاستوديو بفضيلة الدكتور عبد القدوس القضاء، الباحث في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. فحياكم الله سيدي.
1: حياكم الله.
0: بارك الله فيكم. وعنوان حلقتنا أيها الإخوة في هذا اليوم

0: حول الأمل والتفاؤل، فنرحب بكم في هذه الحلقة والتي نخصصها للحديث عن هذا الموضوع، عن قيمة من أعظم القيم التي يحتاجها الإنسان في حياته الفردية والأسرية والمجتمعية، قيمة الأمل والتفاؤل. فقد أصبح الحديث عن الأمل اليوم ضرورة لا ترفا، فنحن نعيش في عالم تتسارع فيه الأحداث وتزداد فيه الضغوط، وتتناول وسائل الإعلام في جميع مناحي الحياة ومواقع التواصل أحيانا تتناول أخبار سلبية من هنا وهناك بصورة متواصلة، حتى بات الكثير من الناس يشعرون يعني بنوع يعني من التشاؤم. فلكن الإسلام حقيقة جاء ليبني الإنسان القادر على مواجهة الحياة لا الهروب منها، والإنسان الذي يرى الصعوبات لكنه لا يستسلم لها، يعترف بالمشكلات لكنه لا يجعلها نهاية الطريق. لذلك ارتبط الإيمان في القرآن الكريم بمعاني الرجاء والثقة بالله وحسن الظن، وارتبط اليأس والقنوط بحالات الضعف والانكسار وفقدان البصيرة. وهذا حقيقة يعني كله موجود حين نتأمل قصص الأنبياء عليهم السلام، وحتى في أيامنا هذه الدراسات النفسية الحديثة تؤكد هذا الموضوع بأن التفاؤل ليس مجرد شعور عابر، بل هو عامل في الصحة النفسية. حقيقة من هنا تأتي أهمية هذه الحلقة التي نحاول من خلالها مع فضيلة الدكتور عبد القدوس القضاة أن نجيب عن عدد من الأسئلة المهمة عن حقيقة التفاؤل في الإسلام، كيف يختلف عن التمني والأحلام الوهمية، ما علاقته بالأخذ بالأسباب، كيف يسهم في بناء الشخصية المتوازنة، ما دور الأسرة والإعلام في نشر الأمل، وكيف نحافظ على التفاؤل وسط الضغوط والحياتية المتزايدة. حياكم الله دكتور مرة أخرى.
1: مرحبا بكم سيدي.
0: يعني سامحنا ممكن مقدمة ليست طويلة،
1: ما
0: لكن
1: شاء الله
0: أردت أن أجلي الموضوع يعني حتى
1: جميلة.
0: ندخل معكم سيدي في مدخل لهذا الموضوع. يعني فضيلة الدكتور، في المحور الأول عندما نتحدث عن التفاؤل والأمل، ابتداء ما هي التفاؤل، أو ما هو التفاؤل، وكيف يولد التفاؤل الأمل، وبالتأصيل الشرعي ما هي الأدلة على استحباب أن يكون الإنسان دائما متفائل؟ تفضل سيدي، بارك الله فيكم.
1: جزاكم الله خيرا، شكرا لكم
0: حياكم
1: سيدي
0: الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: وعلى آله وصحبه ومن والاه. التفاؤل يا سيدي في صورته الإسلامية،
0: نعم،
1: يشخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم المتفائل من خلال الجذر ومن خلال المصدر الدال وهو الفأل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل الكلمة الحسنة. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب منا الكلمة التي تبشر بالخير، هذه الكلمة الحسنة أو الكلمة الطيبة، يعني الكلمة التي تبشر بمستقبل طيب، التي تواسي وتفتح الأمل. بهذا المتفائل هو الإنسان الذي لا يحصر وهو يحاول أن يفهم العالم من حوله، لا يحصر الرؤية في اللحظة الراهنة، ويفصل بين نفسه وحالته النفسية، بين نفسه والظروف التي يمر بها. فأنا لست غضبي، أنا لست إحباطي، أنا لست الفشل الذي أمر به أحيانا، وربما يعبرون بالإخفاق، الفشل نتيجة،
0: نعم،
1: ولكن الإخفاق حالات الإنسان يكبو وينهض،
0: نعم،
1: وإنما أنا إنسان تمر بي حالات، إذن هي المتغير، وأنا المؤمن الثابت الذي تمر به هذه الحالات، وهو ينظر دائما بعين التفاؤل والأمل إلى ما عند الله سبحانه وتعالى.
0: جميل.
1: الحقيقة الذي يقف على النقيض من التفاؤل هو التشاؤم. هذه التعبيرات التي جاءت في الأحاديث الشريفة، الطيرة وتعني التشاؤم والشؤم أيضا، وهذا الكلام كله من قيم الجاهلية. لذلك إلى حد كبير يجب أن نفهم أن مسألة التفاؤل والتشاؤم ليست فقط مجرد مشاعر إنسانية نريد أن ننمي الإيجابي وهو التفاؤل، ونريد أن نخفض من منسوب التشاؤم، بل هي قواعد عقدية، لأنها ترتبط بجذور عند أصحاب الفكر الجاهلي بمختلف الأديان. الحقيقة كان لديهم هذا الشعور. إذا رأينا مثلا على سبيل المثال الذي

0: الذين يعتقدون أن هذا العالم تحكمه الصدف يعيشون في هذا القلق، حتى رأينا فلاسفة ملحدين قدامى زينوا مبدأ الانتحار للناس، زينوا يعني قال لك أن الحياة يجب أن نتخلص منها. هذا استمر حتى جاء اللي بيحبوه الملحدين كثير اللي هو شوبنهاور، وأيضا زين مثل هذه الأفكار ونادى بفكرة عبثية الوجود الإنساني أصلا.
1: نعم.
0: إذن طالما الوجود عبثي والإنسان محكوم بالعدمية المطلقة، إذن ما الذي سيسود النفس؟ هو التشاؤم.
1: تشاؤم.
0: ويصبح التشاؤم فلسفة ونظرة، وهذه النظرة القرآن الكريم صورها عند آل فرعون أيضا، الذين تتعلق آمالهم ببشر زائل يضعونه في موضع التأليه، وهو بشر نزق يستعبد الناس ويقسمهم شيعا، لن تسود حياتهم نظرة تفاؤلية مشرقة، لأنهم يتعلقون بميت وهم يعلمون أنه يموت. لذلك القرآن الكريم وصف ذلك، اطيروا بموسى ومن معه. إذن الطيرة والتطير والتشاؤم يبدو عبر التاريخ أنه من عمل الشيطان في النفس الإنسانية،
1: وله أنصار يعني من
0: وله
1: الناس.
0: أنصار ودخل في معتقدات الشعوب. صحيح. الذين يحسنونه.
1: نعم.
0: قالوا إنا تطيرنا بكم، هؤلاء جماعة أيضا من اليهود أرسل إليهم أنبياء، أرسل إليهم مرسلون، وكانت هذه العقيدة التي ورثها اليهود عن الفراعنة في مرحلة الاستعباد. ولذلك لاحظ لماذا يريد القرآن الإسلام منا أن نتفائل، ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، ولماذا رب أصحابه على فكرة وحقيقة أن المسلم يتجدد وأن الحال يتغير بأمر الله تعالى، لأن هؤلاء أخذوها يعني هذا مجتمع يعيش مع مع مع العرب، ونقل إليهم فكرة الطيرة، فكرة الطيرة والتشاؤم والتطير نقلها العرب عن اليهود. قال لهم نبيهم، حثهم على الصبر، استعينوا بالله واصبروا، قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. بشرهم بعد 9 معجزات والعاشر العصا، 9 آيات رأوها على آل فرعون من الله، وعند البحر قالوا إنا لمدركون. هذا التشاؤم المطلق والإحباط المطلق والاستعداد وقابلية اليأس في تركيبتهم. بشرهم بالنصر إذا دخلوا الأرض المقدسة، قالوا إن فيها قوما جبارين. إذن قدموا دائما سوء التصور والأمل، لأن النفوس المرتبكة التي لم يستقر فيها حقيقة الاتصال بالله سبحانه وتعالى ستقدم دائما احتمال الشر على احتمال الخير. لذلك المفهوم الذي نريد تعميقه هنا كما تفضلتم ليست مشاعر عابرة، هذه صحيح. الكلمة مهمة، بل هي عقائد ثابتة تحارب جزءا من أسلوب ومداخل الشيطان إلى نفس الإنسان عبر التاريخ. العرب نقلوا فكرة التطير وكانوا أيضا يتطيرون من أشياء كثيرة، ثم جاءت الشعوب المتحضرة اليوم كما نقول، وترى التشاؤم من الأرقام والتشاؤم من الطابقة 13 ومن الرقم 14 أو العكس، هذا
1: وأصبح التشاؤم مثل الفيروس بنتشر
0: الحقيقة. نعم. لذلك المسألة عندنا حكم شرعي إذا عكسناه على النفس الإنسانية، الإنسان يقع في ضيق، يقع في إحباط، وأسباب كثيرة تدعو إلى ذلك أحيانا، لكن الحكم على النفس بأنني كما يقال صاحب الحظ الذي لا السيء وهكذا بهذه الطريقة لا يجوز، لأنه نوع من ادعاء علم الغيب. يعني أنا ما بصير معي، هذا ادعاء حكم غيب. والطيرة دخلت في هذا لأنهم كانوا يطلبون علوم الغيب من أصنام لا تضر ولا تنفع ويدعون ذلك. لذلك من كمال العقيدة الإسلامية، عقيدتي في الله سبحانه وتعالى أنني أعتقد أنه القادر، إذن التغيير بيده وليس بيدي، وليس بيد الحظ، وليس بيد النجوم، وليس بيد قوة أرضية أو بشرية. القادر على التغيير هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك التفاؤل جزء من العقيدة أساسا قبل أن ننتقل إليه ونتحدث عنه.
1: نعم. يعني
0: في فاعليته في حياتنا.
1: أشرتم قبل قليل مصطلح النفوس المرتبكة، قرنتم بأنه قلتم بأنه

0: يعني التفاؤل هو عقيدة إيمانية.
1: نعم
0: ودعني أضيف إذا سمحتم دكتور، يعني إذا هذا التفاؤل كان حاضرا بهذه الصورة في سيرة الأنبياء والرسل عليهم السلام، وذكرتم وأصلتم يعني التأصيل الشرعي من خلال دلالة قوله صلى الله عليه وسلم يعجبني الفأل، فبالتالي يعني ختاما لهذا المحور نستطيع أن نقول بأن التفاؤل هو عبادة قلبية حقيقة مرتبط بحسن الظن بالله تعالى. لكن دكتور الآن حتى نبني على هذا المحور في موضوع الأخذ بالأسباب، كثير من الناس يعني تجد بأنه يخلط بين التفاؤل الحقيقي وبين التواكل. أحيانا يكون التشاؤم بوابة للكسل والعجز والاستسلام،
1: نعم
0: والعلماء قالوا بأن التوكل عمل القلب والأسباب عمل الجوارح.
1: صحيح.
0: كيف جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، وخاصة إذا يعني رجعنا إلى السيرة وفي إدارة الأزمات في الهجرة النبوية التفاؤل كان يزيد من دافعية الإنسان للإنجاز والتحقيق، ثم بالتالي نقرن بينه وبين الأخذ بالأسباب، وبالتالي ننفي مشاعر العجز عن التفكير والسلوك والإنتاجية.
1: الحقيقة ندخل من موقف لطيف وطريف لسيدنا الفاروق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، في معنى فهمه لمعنى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم يعجبني الفأل الكلمة الحسنة. هذا نوع من الاستبشار، قالوا عندما يعني أرسل إليه في شأن الفتوحات الإسلامية في بلاد فارس وهكذا، أرسل إليه شخص اسمه قريب ابن ظفر، فاستبشر باسمه فقال ظفر قريب. هذا الاستبشار مما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الاستبشار يعني أن الكلمة الطيبة هذه بعثت في نفسه معنى. والحقيقة قبل ذلك حتى لا يشتبك عند الناس، نقول أن المسلم قد يسمع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فيها وهو مهموم وفيها التبشير، يستبشر،
0: كأنها تأتيه إشارة أو بشارة أو
1: يستبشر
0: رسالة
1: بها.
0: يستبشر بها. نعم
1: العكس لا، يعني معنى أنه لا يحكم على نفسه إذا كان المعنى نعم.
0: سلبي. نعم
1: ليه؟ لأن النبي كان يعجبه الفأل صلى الله عليه وسلم، فخذ بالجانب الذي فيه الاستبشار. من هنا احنا نفهم أنه الصحابة الكرام رضي الله عنهم تربوا على هذه القاعدة. قلنا من شأن أصحاب موسى عليه السلام وكيف دخل هذا في أعيادهم، يعني أعياد للتشاؤم، وارتبطت هذه الأعياد أصلا بالمصائب والكوارث، وكيف يكون عيدا، وهذا ألمحنا إليه في لقاء سابق بمعيتكم. انظر إلى الذين لما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. نحن وعدنا أننا سنواجه، وعدنا أننا سنعادى، وقد جاء وعد الله، ووعدنا بالنصر وسيأتي وعد الله. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم النموذج النفسي. إخواننا كلهم يعرفون السيرة والحمد لله، وربما أكثر منا يعرفون أنه بعد أحد الله سبحانه وتعالى قال لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا، هذه الدافعية، هذا هو التفاؤل، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا بعد الجراح، هذا بعد مقتل 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم حمزة. الله عز وجل يطمئنهم وهم يستقبلون هذا بروح الطمأنينة والإصرار. لذلك كانوا في الخندق أيضا موجودين، وفي الخندق النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرونه وهو يبشرهم بفتح فارس. ماذا يعني هذا؟ وفتح الروم، بلاد الروم. إذن هو واثق ويرى ويعلم من الله ما لا يعلم، بل يعلم من الله
0: ويعلم،
1: ولكنه يعمل، يعني يعلم ويعمل. طب لماذا نحفر الخندق إذن؟ نحن موعودون بالنصر. هذا أمر وهذا أمر. الله أمر بالسعي كما أمر باليقين به سبحانه وتعالى.
0: بالأسباب. نعم.
1: فطالما الـ الـ الـ الـ الـ الأمران صادران من مصدر واحد وهو أمر الله سبحانه وتعالى، إذن لا تعارض بين الأمرين. لذلك ما كان عند أحد، لا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حياة الصحابة رضي الله عنهم ولا السلف الصالح، أي إشكال حول العلاقة بين هذه المعاني، بين التوكل الحسن على الله سبحانه وتعالى والتفاؤل بما عند الله وأن الله يغير الأحوال، وبين أن علي أن أسعى وأبادر وأفعل.
0: وأخذ بالأسباب.
1: إذن التفاؤل الإسلامي يا سيدي ليس إنكار لمآسي الحياة، ليس المتفائل ليس شخص يقول لا يوجد

0: مشكلة،
1: أنه بيغطي على أشياء يعني،
0: لا هو يوجد مشكلة ويدرك ذلك.
1: نعم.
0: المتشائم يقول انتهت الحياة عند هذا، والمتفائل يقول سيجعل الله بعد عصر.
1: يعني نسبة الإيجابية عند المتفائل كبيرة
0: فقط، نعم،
1: المتشائم بعكسها يعني بيجعل السلبية
0: صحيح
1: هي الغالبة،
0: وربما يكون
1: وما فيش
0: تقدير
1: يعني
0: المتفائل للمشكلة وأبعادها أعمق وأبعد من تقدير المتشائم. يعني المتفائل يفهمها جيدا وحجمها جيدا، ولكنه يبدأ مباشرة بالتفكير كم حجمها، ما قدراتي أمامها، ما هي الطرق الأولى أو من أين المدخل لحلها، ويبدأ يفكر ولا يشكو الله إلى عباد الله. يعني في ثقافة عند الإنسان المتفائل تميزه، الذي يأخذ هذه المسألة عقيدة وخلق نبوي، أنه لا يكثر الشكوى بل يكثر البحث عن الحلول. يعني إذا اشتكى يشتكي لشخص صاحب رأي لديه ثقة بعقله، ماذا أفعل؟ يستشير، لأن الاستشارة أيضا نحن مأمورون بها. المتشائم يشكو فقط ولا يبحث عن حل، وإذا أردت أن تقترح عليه الحل هو يغلق عليك الطرق.
1: نعم.
0: ولكنه يشكو. إذن هي حالة من الحقيقة، حالة سلبية مغلقة من كل الجهات. يجب على العاقل أن ينتبه أنها يجب ألا تسيطر عليه في أي حال من الأحوال. هكذا
1: دكتور
0: رب النبي صلى الله عليه وسلم
1: عند موضوع ثقافة الشكوى. وإذا عملنا مقارنة كما لا يخفى عليكم يعني بين ثقافة الشكوى عند هذا المتشائم وبين هي ثقافة الشكوى عند المتفائل، لعلها موجودة لكن
0: نعم.
1: ممكن أن يعني نبني عليها، أنه المؤمن يشكو لكن يشكو لله في
0: صحيح.
1: صلاته، وهذه الشكوى هي بوابة للأمل، يعني هي بوابة للتفاؤل. من هنا دكتور إذا بدنا ندخل الجانب النفسي، نحن نريد أن نعلم أبنائنا من خلال ما تفضلتم به على ثقافة الإيجابية والتفاؤل بدل من هذه الثقافة، ثقافة الشكوى. لأن الحقيقة إذا تحدثنا بمقارنة بين الرؤية الإسلامية التي تفضلتم به في موضوع التفاؤل والشكوى وعلم النفس الحديث، هناك ارتباط بين التفاؤل كونه يعني يخفض القلق والخوف والتوتر، وبالتالي يحقق المرونة النفسية عند الإنسان. وبالنهاية وهذا يعني لا نقوله نحن كمتخصصين شرعيين، إنما أيضا حضرتك ستبين بأن دراسات نفسية حديثة تبين هذا الأمر. وهذا التفاؤل يعني ينعكس على العلاقات الأسرية، وبالتالي إذا أردنا البحث عن نقطة التقاء ما بين الدراسات النفسية وما بين مفهوم التفاؤل في الإسلام، نجد بأنه حقيقة موضوع التفكير الإيجابي هو الموجود. في نفس الوقت كما أشرتم أنه نحن لا نهمل أنه في سلبيات، لكن نحن نظهر نبرز الإيجابية. تفضل سيدي بارك الله فيكم.
0: الحقيقة لا يوجد في لا في الإسلام ولا في الدراسات التي عضدت وجهة يعني الموقف الإسلامي من هذه السلبيات القيمية الفردية التي تسيطر على الإنسان، لا أحد يقول أنكر بواعثها وأسبابها ولا تلتفت إليها، أو أنكر وجود المشكلة، هذا كله غير موجود. لكن كما تفضلتم المسألة ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك البحث أن الإنسان المسلم هو إنسان متجدد يؤمن بالتغير، أن الحياة تتغير والظروف تتغير، ولذلك يستعد ويعمل ويفكر ويتوكل. المطلع على النظرة الإسلامية للأخلاق سيدي بشكل عام سيجد بوضوح أنه النظريات اللاحقة أيدت الاتجاه الإسلامي، النظريات العاقلة، مش الذي يقدس التشاؤم وهذا الجنون العبثي،
1: النظريات الشاذة
0: نتكلم. نعم. نعم عن الذين أثروا,
1: أثروا نعم.
0: فعلا في الـ الـ الـ الـ الـ يعني فهم نفس الإنسان وتوجيهها في الإسلام. يا سيدي الإيمان ما هو؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع جاهلي، لم يكن على الأرض من يوحد الله حقا توحيده عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المهمة المطلوبة منه أن ينشر الإسلام بين الناس صلى الله عليه وسلم، وقام بذلك. بماذا؟ يعني بهذه الثقة وبهذا اليقين ينشر، فرد يريد أن ينشر كلمة الله في أرض أقلعت بالكلية عن عبادة الله إلى عبادات أخرى. فكان الإيمان دعوة للتغيير. يعني الذي يستطيع أن يغير العقيدة والتقليد الذي سار عليه، إذن هو يستطيع أن يغير

0: نفسيته وتوهماته عن بعض الظروف التي يعكسها على نفسه على أنها قدر جبري. من هنا الإيمان لما حمل أصلا بذرة التغيير، هو يغير الإنسان، يغير، يبدأ من المعتقد، وإذا تغير المعتقد إلى ما هو أصوب في نظرته إلى الحقيقة، في نظرته إلى معاني الوحدانية، إذا ستتغير نظرته أيضا إلى الحياة، إلى السلوك، ويستطيع الإنسان. فالقرآن عندما يخاطب الإنسان يخاطبه على أنه يستطيع، وأنني عندما طالبتك بهذا طالبتك بأمر أنت قادر عليه، ولكنك قد تكون محكوما للتقليد، محكوم للهوى، محكوم للسلبية النفسية التي منها هذا التشاؤم الذي يحيط
1: دكتور،
0: بالناس أحيانا.
1: وقفة بسيطة، هل يمكن اعتبار هذا التشاؤم خطوة من خطوات الشيطان؟ يعني
0: نعم يا سيدي،
1: يوسوس للإنسان
0: بلا شك،
1: وبالتالي هو إنه لكم عدو مبين، وبالتالي تنعكس
0: إنما النجوى من الشيطان
1: على
0: ليحزن
1: من
0: الذين
1: حوله.
0: آمنوا، يحزن.
1: يحزن.
0: التشاؤم هي حالة اكتئاب دائمة، يعني ما التشاؤم من أسباب الاكتئاب.
1: لا، لها أصل إنها إنه
0: نعم
1: وسوسة وخطوات
0: نعم
1: الشيطان.
0: ليحزن،
1: ليحزن.
0: ليحزن كل معنى الحزن،
1: يكون سلبي
0: ليس
1: يعني.
0: يحزن، هي يحزن، ويحزن من معانيها يعني يبث في نفس الإنسان القلق، التوتر، الخوف، التوجس، عدم الراحة.
1: إنه ما في تفاؤل.
0: هذا هو، هذه كلها أضداد التفاؤل.
1: نعم.
0: بل إحنا عندما نرى الأخلاق التي في سلوك الإنسان، مثلا الغضب على سبيل المثال، ما هو الغضب؟ الغضب حالة من الإحباط الشديد، يعني شعور الإنسان أنه أصبح أمام انسداد كامل لأي حل فيثور. إذن ما هو؟ هو يأس، هو يأس.
1: يأس. نعم.
0: إذن هذا الفعل يعبر عن ضعف ولا يعبر عن قوة. ننظر إلى الإنسان سريع الغضب على أنه قوي الشخصية، والحقيقة هو ضعيف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بالعبودية، لذلك قال الذي يملك نفسه، هي الحرية
1: ليس الشديد
0: عند
1: بالسرعة،
0: الغضب.
1: إنما الذي
0: نعم، إذن
1: يملك نفسه.
0: الذي يملك نفسه عند الغضب
1: نعم.
0: يملك نفسه، إذن صار مالكا.
1: إذن هو
0: فإذا
1: قوي.
0: استأثر للغضب هو عبد للغضب، هو مملوك له، إذن هو ضعيف، والمملوك ليس كالمالك. أيضا العزلة، العزلة عن الناس، والتي يقود إليها الشعور بأنه لا خير في معاملة الناس، ولن أصل إلى حقي، وانتهى الأمر. وعند هذا أيضا مظهر من الضعف، وقد يعتز به الإنسان، يقول لك أنا والله يعني مجنب الناس بحالي وإلى آخره. لا، هو نوع من الضعف أيضا. المظلة التي تجمع كل هذا هو التشاؤم، يعني تصفير معطى التغيير. صفر احتمال التغيير أصبح عنده صفر،
1: صفر.
0: فتساوى عنده البؤس الذي في يومه باحتمال الحل الذي في الغد، ما فيه، كله زي بعضه. عند هذا يلجأ إلى الغضب، حالة من حالات الاضطراب، العزلة عن الناس. ولذلك من الأخطاء الكبيرة اللي بيقول لك أنا هيك، أنا بزعل، أنا عصبي،
1: أنا
0: أنا
1: طبعي هيك.
0: بحب العزلة. لا، أنت لست هكذا، هي توهمات نفسية لم تخلق على هذه الصورة، وأنت مطالب بتغييرها بحكم مسؤوليتك أمام الله سبحانه وتعالى. لأن هذه الصفات تبرر الواقع، ولكنها صفات لا تؤسس للمستقبل. في الوقت اللي يعني نرى فيه أن الناس ينظرون إلى كثير من الأمور بعين الريبة، وحدود الأشياء التي أمامهم مغلقة، نجد أن الله عز وجل يفتح للناس أبوابا. ولهذا الله عز وجل قال ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم، لكنهم خرجوا. إذا ما هذا؟ أنا الذي بيدي كل شيء وليس أنتم. إذا الدعوة إلى التوكل، والدعوة إلى السعي، وإيجابية الإنسان في التعامل مع كل هذه المعطيات، تلتقي فيها النظريات النفسية. يعني إحنا عندنا على سبيل المثال النظريات التي تتكلم عن تجاوز جلد الذات، اللي بيسموها تقبل الخطأ، نظريات شائعة. في الإسلام الأمر أسبق من ذلك. تقبل الخطأ هي تعبير مترجم لنا يعني، وقد يكون التعبير غير موفق
1: غير
0: من حيث
1: موفق.
0: أنه
1: صحيح.
0: يعني يدعو إلى قابلية الخطأ. لا، الحقيقة تقبل النفس، يعني تقبل نفسي في مواجهة جلد النفس المستمر. والنبي صلى الله عليه وسلم

0: تصويرنا أن كل بني آدم خطأ؟ يعني الأصل فيك أنت مخلوق تخطئ وتصيب، فالخطأ لا يعني نهاية العالم ولا لا يعني نهاية الدنيا، بل عليك أن تتجدد، ولذلك باب التوبة. إذن
1: وخير الخطائين التوبة.
0: هذه معاني مفتوحة إذن في الإسلام قبل أن يحدثون عن جلد الذات، يعني البقاء على حد مثل هذه الأمور هذا

0: لا، الميكانيزم الداخلية للإنسان دائما، والقوة الداخلية والديناميكية الداخلية، وهذه لها حدود أمام كثير من أسباب الإحباط، وأمام كثير من أسباب يعني ضغوطات الحياة وهكذا. يستنفذ الإنسان قوته الداخلية، يربطه الإسلام بالله مباشرة. لذلك هنالك دعوة المضطر، يعني الذي انقطعت به كل الأسباب، الآن الله موجود. لكن ليس دعاء الذي لا يعمل، بل دعاء المضطر، وهناك فرق. استنفذت الوسائل، تدعو الله قبلها ومعها وبعدها، ويعلم الله منك حسن التوجه واحترامك
1: والتوكل
0: لقوانين الله، اللي منها الأخذ بأسباب الله.
1: الأسباب. نعم،
0: عند ذلك هو يفتح لك باب الأمل، أنني أخرق الأسباب إذا شئت ومتى شئت. وأنا الله عز وجل يخبرنا دائما أنه يستطيع أن يخلق الأثر دون السبب، والسبب دون الأثر. السكين لم تذبح إسماعيل، النار لم تحرق إبراهيم، هذا الكون
1: زالت
0: بيد الله
1: خصائصها. نعم،
0: وليس بيد أحد. لكن للذي يفهم ماذا يعني الشعور، لأنه قلنا الإسلام لا ينكر الشعور. عام الحزن ما هو؟ عام حزن. لماذا سماه الصحابة عام الحزن؟ لأن النبي كان حزينا صلى الله عليه وسلم. لكن هذه السنة العاشرة للهجرة التي ماتت فيها السيدة خديجة وأبو طالب،
1: عمه أبو طالب.
0: لكن في هذا العام اللي كان الحزن فيه شديد، هو العام الذي كانت فيه رحلة الإسراء والمعراج، كانت فيه رحلة النبي إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، ودعوة أهل الطائف وتلقيه ما تلقى. ثم بعد ذلك ينتشر الإسلام في قبيلة دوس في هذا العام، قبيلة عربية كبيرة. في نهاية هذا العام أولى اللقاءات مع الأنصار في المدينة. إذن ما مستوى الحركة؟ في قمتها. الحزن موجود لكن الحركة قائمة،
1: المحنة
0: لأن
1: وراءها
0: التغيير لا بد منه،
1: في تغيير.
0: والانتقال
1: نعم.
0: إلى فصل جديد من الحياة
1: صحيح.
0: لا بد منه.
1: دكتور، قبل الانتقال للمحور الآخر، الآن في موضوع الجانب النفسي، تصور موضوع مهم، يعني الصحة النفسية والتفاؤل وعلاقة لما الإنسان يعني يروح أو يذهب يواجه الحياة، فبالتالي تصور في إنسان يذهب إلى العمل بأنه متفائل ويعكس التفاؤل على من حوله، يرجع إلى بيته متفائل ينعكس على أسرته ومن حوله. بالصورة الأخرى، الإنسان المتشائم الذي يذهب إلى الوظيفة والعمل، إلى ميدان الإنتاج، يذهب وهو متشائم، كيف يؤثر على من حوله، وبالتالي يرجع إلى بيته يبقى التشاؤم معه. يعني شتان ما بين هاتين
0: لا
1: الحالتين،
0: شك.
1: أنه كيف يصنع الأمل والتفاؤل،
0: أكيد.
1: وماذا يخرب به التشاؤم. لكن دكتور، الآن نحن لسنا منفصلين عن العالم في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. هناك كثير من وسائل الإعلام، وتحديدا يعني خلينا نحكي وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه الآن الناس هم يعني أغلب أوقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك وسائل يعني إعلام تجدها تصنع الإحباط، وهناك وسائل أخرى تصنع الأمل. كيف تؤثر هذه الوسائل الإعلامية على تشكيل المزاج المجتمعي؟ وبعض الوسائل أو بعض الأخبار التي تركز على الأزمات، تركز على الأوضاع الاقتصادية، تولد عند الناس شعور بالعجز والإحباط، أو بالتالي هي تضخم المشكلات، تنشر القلق. بالمقابل يعني تجد إعلام يركز على قصص النجاح، على النماذج الملهمة. فكيف نوازن بين معرفة الأخبار ومتابعتها، وبين أن نحمي صحتنا النفسية، وبالتالي أن نسهم في تعزيز مستوى الثقة والإيجابية في أنفسنا؟ وهذا حقيقة يقع على وسائل الإعلام بأن تكون لديها مسؤولية تجاه بناء الأمل المجتمعي.
0: القاعدة للأسف التي يعني ينطلق منها الإعلام اليوم، الرقمي والفضائي حتى وغيره، أن الإعلام أساسه الإثارة، قائم على الإثارة. الأصل يكون قائم
1: نعم.
0: على الإنارة والتنوير
1: نعم.
0: وهكذا، لكن هكذا هم يعني. طيب، الإثارة من أجل جذب المتابعين والكسب.
1: أكيد.
0: لذلك الإعلام في العصر الحديث لم يعد مجرد وسيلة لنقل الأخبار إطلاقا، أصبح قوة مؤثرة في تشكيل الوعي الجمعي، صناعة المزاج النفسي للمجتمعات، لأنني أريد أن أحركهم باتجاه معين. الخوارزميات تعطيني أنه والله الغضب مثلا على سبيل المثال، الخوف، هذه قضايا تجذب الناس، الإعلام

0: يتجه إليها ويريد أن يعززها. الإعلام لا يكتفي بالإجابة عن سؤال ماذا حدث، بل يشارك أيضا في تحديد سؤال آخر، كيف نفهم ما حدث؟ من هنا تأتي خطورة الاختيار الإعلامي. المشكلة لم تعد في الخبر نفسه صادق ولا كاذب، المشكلة في السياق الذي تضع فيه الكلام. الله عز وجل يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هنالك قراءة فتثبتوا،
1: تثبتوا نعم.
0: تثبت يعني تأكد من صحة الخبر من مصدر موثوق، لكن تبين يعني افهم الخبر في أي سياق موضوع وكيف يريد أن يؤثر بك، فقد يكون الخبر صحيحا
1: زنه في عقلك يعني،
0: لكن الزاوية التي يركز بها عليك ليست صحيحة وليست لك، وإنما يعني هدفها الإضرار. وهذا سلاح المنافقين القديم الإعلامي الذي ساقوه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول لحظة من إعلان الإسلام. واجهته آلة الإعلام، كان مسؤول عن الإعلام الوليد بن المغيرة، الإعلام الخاص بالشائعات، وإعلام النضر بن الحارث. هؤلاء كانوا مسؤولين عن عن عن عن, عن إدارة المواجهة الإعلامية مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلاتهم إلى القبائل، وفي يعني إخراج الشائعات مجنون وساحر حاشا صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. هنالك حملة، حملة منظمة وفي منتهى الذكاء، ولما جاء إلى المدينة استقبلته حملة إعلامية من اليهود والمنافقين على طول، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما هذه الكلمة يعني عن قوس واحدة يرمون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصلت الشائعات بهذه الآلة الضاغطة إلى بيت النبوة. إذن الأمر واضح أن الإعلام منه ما يكذب في أصل الخبر ومنه ما يوجه الخبر. الآن الخبر، أنا أعتقد أن مشكلتنا في الإعلام الرقمي اليوم وفي مواقع بسموها المواقع الإلكترونية،
1: نعم،
0: يعني الغاية ليست غاية إعلامية بذاتها، ولهذا هم لا يتحرون، مش مسؤوليتهم، أو ما في مسؤولية حقيقية،
1: ليس هدفهم إعلام يعني هادف.
0: لنقول نحن نرى أحيانا أن المسؤولية تتعلق ببعض الأمور،
1: صحيح،
0: ولا تتعلق مثلا بتزييف الوعي، لا تتعلق باغتيال الشخصيات، لا تتعلق بالإخلال بميثاق الشرف الإعلامي. هناك مواثيق شرف إعلامية لا نكاد نرى لها أثرا في معظم المواقع الأخبار الإلكترونية. حتى قال لي والله أحد يعني مسؤولي هذه، مدراء هذه المواقع، قال إحنا في عنا الشخصية الفلانية والشخصية الفلانية مثلا، إذا والله ضعفت المتابعات عندنا نقول فلان عمل كذا، وأحيانا يكون شيء عادي، لكن لأنه شخص من شأنه أن يثير الجدل أو من شأنه أن يلفت الانتباه، له حضور، نستدعي لأي عمل، لأي شيء،
1: حتى يشار إليهم بالبنان،
0: قال كلمة صحيح عادية، ولكن نعم نحاول أن نضعها في سياق مجتزأ. إذن هذه أخلاق هي ليست مهنية ولا تعني الإعلام، هذا فن الكذب، الاجتزاء فن من الفنون، الإصرار على زاوية معينة. يعني الخبر صحيح، انتحر 20، قتل 70، صار، لكن لما هذول يتكرروا دائما ماذا ستحس من هذه الجهة؟ ماذا تريد أن تقول؟ هذا هو المجتمع،
1: تنشر حالة معينة تريد،
0: هذا المجتمع نعم منعدم الأمان، هذا المجتمع لا مفهوش حياة، هذا مجتمع آيل للسقوط، هذا مجتمع يذهب نحو المجتمع الفاشل من خلال التركيز على الخبر.
1: كانت
0: هذه
1: العلمية
0: الأخبار تحدث ويعني يتم التعامل معها في الجهات المختصة ويعرف أهل الحي مثلا أو هكذا. اليوم كل ظاهرة تصبح خبرا
1: وفي ضخ
0: ويصبح الحبل جبلا كما قالوا. إذن هذا الشيء، وهذا له سبب، قبل هذه المرحلة من الانفتاح الشديد والسيولة الأخبار كنا في مرحلة أيضا تبث التشاؤم، ومن خلال أن هناك زاوية واحدة تبث الأخبار، ما كانش في فضائيات وما كانش إلى آخره، والمواطن يرى أحيانا يعني تجاهل حالته الحقيقية، يعني هو في ضيق ويعرض قمر وربيع، المشاكل الحقيقية الاجتماعية لم تكن تظهر. هذا نتكلم بشكل عام طبعا، وعندنا كذلك، يعني احنا لسنا بدعا من الناس، وهي حقيقة يعني. لم يكن الإعلام بصورته عندما كان بأحادي

0: قادر أو ماهرا في تغطية هذه الحالات. فكان الناس أيضا يعني هم انتقلوا من حالة الإحباط أن يكون الإعلام الذي يرونه معبر عنهم وهو يعكس صورتهم، إلى انفلات شديد، رغبوا بهذا، أحبوه، ولكنهم لا ينتبهوا للفخ الذي فيه، وهو الذي يوجهك إلى حالة من العدمية،
1: والتشاؤم
0: ونعم،
1: والإحباط
0: والشعور بعدم
1: والحالة
0: الثقة.
1: السلبية.
0: إذن صرنا إلى التشاؤم، صرنا إلى أننا مجتمع
1: مزاج عام
0: لا
1: بيكون
0: يستطيع،
1: يعني.
0: المزاج العام لا يدعو للتفاؤل، مع أن الأصل ليس هكذا. في الإعلام الساخر على سبيل المثال، وهذه
1: نعم
0: أرجو أن أشير إليها، يعني الإعلام الساخر ماذا يفعل؟ في جزء منه هو جيد، يجدد نشاط الإنسان، ينبهه على بعض القضايا، لكن عندما تسخر من كل شيء وتضع كل شيء حتى الأخطاء في خانة السخرية المستمرة، أنت تقول للناس إن هذا الحال لا يستحق الإصلاح أصلا، هو كل شيء يثير السخرية فقط. إذن أحيانا الإعلام الساخر الذي يؤشر على الأخطاء هو يسخف مستوى هذا الخطأ في ذهن الناس، بحيث أنهم لا يسعون إلى تغييره. ليس كل ما نعتقد أنه يبث فينا الوعي هو يبث فينا الوعي، هو بيعطينا معلومة، ولكن العمل على مزاج الناس وعلى نفسية الناس بهذه الطريقة، تسخيف ما هو جاد، هذه مشكلة، واجتزاء الأخبار والتركيز على سلبيات
1: ونشر
0: محددة.
1: الشائعات.
0: وأحيانا أنت
1: نعم
0: لما تركز لي على هذا، أنت تصرف النظر عن قضايا أكثر أهمية وأكثر جوهرية وأكثر جدية، وتحتاج الإعلام الجاد يناقشها بمهنية ومسؤولية، لكن هذا يعني ما يزال غائبا
1: نعم
0: للأسف.
1: بارك الله فيكم دكتور. الآن يعني ما الرسالة التي يمكن أن نوجهها إلى لمن يشعر بأن الظروف أقوى من طاقته؟ كيف نبث في نفسيته التفاؤل؟ نعم تجد الناس عندهم ضغوط، عندهم تحديات، تجد مقارنات مستمرة حول موضوع الفشل والتشاؤم.
0: نعم،
1: كيف يمكن تحويل شرعا يعني تحويل هذه الأزمات النفسية والتحديات اللي بيعيشها الإنسان إلى فرص للتفاؤل؟ وذكرت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني كان عام الحزن وكان هو عام للمحن،
0: نعم،
1: ولكن بنفس الوقت أصبح ما بعده منح، وهذا معروف بأنه دائما المنح والفرص تولد من رحم الأزمات والتحديات. بالتالي الإنسان يعني وكيف يعين الإيمان بالقضاء والقدر أيضا على موضوع الإنسان يتجاوز هذه الأزمات، وحديث كثيرة تبين هذا يعني سواء في موضوع النفع والضرر، والأمر كله بيد
0: ما
1: الله
0: أصابك لم يكن لفؤادك.
1: أكيد طبعا، والنصوص يعني الشرعية أصلت لهذا الموضوع. كيف نبث يعني نحافظ على التفاؤل في
0: نعم،
1: وسط هذه الضغوط في الوقت الذي تنتشر فيه مشاعر الإحباط في العصر الحديث سواء بالإعلام أو بوسائل التواصل؟ نحن نريد أن نحافظ على التفاؤل وسط هذه الظروف.
0: حقيقة الأمر، واقعية الإسلام
1: نعم
0: أنه لا يقيم أي حكم على إنكار الواقع،
1: ولا ينكر طبعا.
0: ولا يجوز إنكار الواقع. ولذلك الباعث الحقيقي على التفاؤل هو أن تفهم الواقع. يعني تشك يعني مشكلة الإنسان، ليدخل إلى الإنسان بمشاكله الخاصة، احنا تكلمنا عنه بمعنى اجتماعي عام، لكن الإنسان نفسه هو يمر بمحن شخصية، ويمر أحيانا هنالك عامل وعدو مبين اسمه الشيطان. يجب أن
1: صحيح
0: نفهم أن الشيطان يريد أن يحزن، يحزن يعني يدخل الخوف، يدخل الرعب، يدخل القلق.
1: ويجري
0: لماذا؟
1: مجرى الدم
0: إذن
1: في
0: ليبعدك عن
1: العروق.
0: الله.
1: نعم
0: الأصل،
1: نعم
0: وهو يعني في خطوته هذه، إذا لم تفتح له الباب، هناك مداخل وهناك خطوات. خطوات الشيطان هي من مداخل النفس، وإلا ولذلك إذا مسهم طائف، طائف يعني يطوف حولك، وهو خبير بك، مكلف بك يعني من جهته
1: نعم
0: ليضلك، فهو يبحث عن نقطة الضعف ليلج منها المدخل.
1: ويطلق سهمه عليها.
0: نعم، من أخطرها سهم اليأس. اليأس يعني ما رأينا تحذيرا، يعني بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، كالتحذير من اليأس من رحمة الله، واليأس من أن ما عند الله آت، لأنه هذا تشكيك بقدرة الله. إذن ما معنى أن

0: يؤسك، يعني أن يؤثر على جزء مهم من العقيدة، وهو أن الفاعل في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. إذا لم تمس هذه عند الإنسان، الحزن يأتي ويذهب. يعني مشاعر الحزن تكون، مشاعر الأسف أحيانا تكون، حتى البكاء يكون.
1: أكيد.
0: لا، هذا ماذا يعني؟
1: وقلوب العباد بين
0: هل
1: أصبعين من
0: نعم
1: أصابع
0: هذه حالة؟
1: يقلبهما كيف يشاء.
0: لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله، يعلمنا أن نستعيذ بالله من العجز،
1: صحيح. وكسل.
0: والعجز هو ال ال ال ال ال ال الناحية النفسية، والكسل وهو المظهر السلوكي، منهما معا، يعني من أن يثبت هذا في نفسي ثم يتسلل إلى سلوكي. طالما أنه في المشاعر، نعم هو سيزول، المشاعر تتجدد، الإنسان يمر به الحزن ويمر به الفرح، لكن إذا لبث في النفس في القلب وأصبح فلسفة زي ما يقولوا، أو يعني
1: نعم.
0: اعتقاد، ثم صار سلوكا، هنا نحن أصبحنا في حيز الخطر. لذلك دائما ما يقال للمسلم يقال له، طالما أنت تقرأ قول الله سبحانه وتعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فأنت محاط بالله. المحاط بالله في أمان، المحاط بالله في أمان، لأنك تعلم أن الله تعالى بيده الخير، هو وليس غيره،
1: وأمره كله خير.
0: على كل شيء قدير، يعلم ما لا تعلم. إذن أنت تسلم إلى القادر على كل شيء، ولا تسلم لا إلى فاني ولا فتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل على الفاني يفنى بفنائه، والتوكل على الحي الذي لا يموت يعني أنك إلى ما شاء الله بخير. ثم في شيء، يعني نحن تغيب عنا حقيقة الآخرة، وأن هنالك حياة من الذي يلقى الله سبحانه وتعالى
1: ستعوض يعني ما
0: وهو
1: ما
0: في
1: فات.
0: رضا عن الله، وهو
1: نعم.
0: في إصرار على تنقية نفسه من اليأس مما عند الله، هو إن شاء الله من الفائزين، والحياة الخالدة التي لا موت فيها. وهذه يجب أن نعظمها، لأنها الفارق الحقيقي الذي يتفوق به الإسلام في معالجته لنفس الإنسان على هذه النظريات التي تريد من الإنسان يكون إيجابيا،
1: نعم.
0: ولكنها تعتمد على قدرته الشخصية. لكننا نعتمد بهذا بعد أن نعمل ونسعى، نعتمد على قدرة الله سبحانه وتعالى
1: دعني
0: وعلى
1: دكتور،
0: نعمه.
1: يعني قبل المحور الأخير أن أبني مقارنة، وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يعجبني الفأل، وأيضا في ثنايا كلامك وكأنه أشرت لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا أيضا يعني
0: لأمر
1: لأمر
0: المؤمن،
1: المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه خير إلى آخر الحديث.
0: نعم،
1: فبالتالي المؤمن هو
0: سرى
1: متفائل
0: شكر،
1: دائما، فإن أصابه الخير هو
0: إن أصابته سراء شكر
1: ويعني
0: فكان خيرا
1: متفائل،
0: له.
1: وإن
0: نعم،
1: أصابته يعني ضراء
0: صبر.
1: يصبر، يعني إذا يكون متفائل. الآن دكتور، يعني بقي معنا 5 دقائق، الآن نريد أبنائنا، كيف
0: نعم،
1: نربي شخصية قوية قادرة على عند الشباب على النجاح وتجاوز العقبات؟ الأمر يعني أبنائنا كما نحن يمرون بحالات من يعني النجاح في حياتهم ودروب النجاح ومتفائلون، أحيانا
0: نعم،
1: تأتي مشاعر التشاؤم عند أبنائنا، قد ينقلها الوالدين إليهم، هم قد يعيشون ظروف، يعني
0: صحيح.
1: بعضهم قد يستسلم يتشائم يقول ضاعت مني الفرصة. وبالتالي الآن دور الوالدين، أو كيف يمكن للأسرة أن تربي أبنائها على الواقعية بدلا من المثالية المفرطة، الحوار الأسري في تعزيز ثقة التفاؤل وثقة بالنفس، نصنع جيل يرى التحديات فرص للتعلم لا أسباب للانهيار والفشل والتشاؤم، وبالتالي هذا يصبح هناك علاقة ما بين الاستقرار الأسري والقدرة النفسية على مواجهة هذه الضغوط دكتور.
0: والله هذا الكلام مهم سيدي جدا، لأنه الأسرة قبل المدرسة، ولا يزال إلى اليوم، ومع هذا العصر الذي أنت ترى فيه الانفتاح، ويمكن الطفل والشاب صار يرى من الحياة ويعرف والتقنيات أكثر من والده، لكن بقيت التربية هي المعقل. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فأبواه، يعني أثر الأبوين أولا،
1: في التأثير السلوكي
0: وهذه
1: والنفسي.
0: التربية لي لأنها تعمل على السنوات الأولى التي تتشكل منها الشخصية الخاصة بالإنسان بمعظمها، ولذلك ستجد أن هذه التربية تشده. كان من طريقة بعض من علم، من رأينا، يعني بدون كما يقال بدون أسماء، من رأينا من المربين الفضلاء وهكذا، من يستشير، يعني

0: يدرب ابنه على الشورى. لذلك احنا نقول التهميش هو المقتل الذي سيصنع، والتوبيخ الشديد وهكذا والسلبية الشديدة تجاه الخطأ هو الذي سيصنع في المستقبل لا سمح الله مترددا، شكاكا،
1: محبطا،
0: محبطا، سريع الغضب، مضطرب الخطى، غائم النظرة،
1: مهزوز
0: تجاه
1: الثقة بالنفس،
0: وهكذا طبعا. لكن وهو طفل صغير تستشيره في الأمور التي تناسب، تعال يا فلان ما رأيك، وين نروح اليوم، بدنا نطلع غدا، عندنا مثلا رحلة عائلية، وين بتحب نروح؟ عمره 6 سنين 7 سنين، نعم، لماذا أنا أدربه على أن يتخذ
1: تزرع فيه
0: القرار؟
1: شيء،
0: حتى لو بدنا نجيب طعام ولا ماذا ماذا ماذا نحضر، طب لماذا؟ يعني مش بس يقول الرأي، لأن لا لماذا؟ نفتح الحوار ونكون إيجابيين. على سنه، في سن 15 16 سنة يستشار في قضايا العلاقات والواجبات وماذا على الأسرة. كبر قليلا لا يصبح عضو فاعل في وله رأي، ويجب أن يكون له رأي، ورأيه نعلمه أن يقوله ويعلله، ونستمع إليه باهتمام ونناقش، قد نتفق ونخالف وهكذا نصل إلى شيء. هذا مهم، يعني أن يشعر بفاعليته في أسرته من البداية هو التحدي الذي أعتقد أنه ينجح في هذا العصر المعقد. أبناءنا في خوض حياتهم القادمة هو أن يعني ينشأوا في بيئة تحترم وجودهم، إنسانيتهم، تفضل الموعظة على العقوبة، تستبعد العقوبة ما استطاعت، العقوبة الجسدية خصوصا، هذه أصلا لها أحكام شرعية، يعني الأب لو ضرب ابنه نقمة لنفسه يأثم، لأنه عصبني يأثم أمام الله ومسؤول أمام الله. بل البالغ عند العلماء لا يضرب، مثلا تهين شاب وصل سن البلوغ لا يجوز لك. إذا في مسألة هنا متعلقة بمراقبة الله في تربية الأبناء. طيب أنا أريد ابني أن أكسبه لحياته، وأنا أضيع هذه البنية، بناء الله هذا، وأضيع نفسيته وأعرضه لهزات مبكرة، هذا يجب أن ينتبه له الآباء. ومن فاته شيء من ذلك، فمن جاءته موعظة من ربه فانتهى فهو خير له عند ربه، يبدأ يفكر في مد جسور الثقة لابنه، لأنه الحياة معقدة وهم يحتاجون هذه الثقة الآن. التهميش مرفوض، تسبيق العقوبة مرفوض، يجب أن يكون هنالك رأي للشاب يستمع. ثم بعد ذلك الأب أيضا يجب أن يكون صديقا كبيرا.
1: صحيح.
0: وهذا لا يعني أنه هيبة الأب تنتهي، لا، الأب يستطيع أن يفرض هيبته بطرق مختلفة ووجود حضوره،
1: لكن ليس بهذه الأساليب الشديدة.
0: لكن أقول
1: يعني
0: يجب أن تعود ابنك أن تكون أنت أول من يفكر أن يلجأ إليه ويحكي له مشكلته وما يواجهه في الخارج. لا يرى منك الانفعال والعصبية، لا معه ولا عليه يعني، بل يرى منك التفهم والاستماع الجيد،
1: والتفاؤل والأمل.
0: نعم، لأنك الصديق،
1: الصديق.
0: يجب أن يرجع إليك في هذا، حتى يعني لأنه قد يواجه مشكلة يظنها بحجم الجبل، وأنت الأب بخبرتك تعرف أنها صغيرة. إذن عليك أن تمنحه هذه الثقة، وأن يكون أن تكون الأسرة محضا حقيقي.
1: يعني بودي لو طالت الحلقة أو طال الوقت يعني حتى نطيل في هذا المحور، لكن الوقت يعني شارف على الانتهاء. يعني دعني فقط دكتورنا أقول بأنه ملخص الحلقة بأن الأمل ليس هروبا من الواقع، والتفاؤل ليس أيضا تجاهل للمشكلات كما أبطرتم، بل هو قوة إيمانية ونفسية تدفع الإنسان للعمل والثبات وحسن الظن. فالمؤمن يرى الصعوبات لكنه لا يستسلم لها، يواجه التحديات وهو على يقين بأن مع العسر يسرى، وأن الله لا يضيع سعي العاملين، وأن المستقبل يصنعه الذين يجمعون بين الإيمان والأمل والعمل. لذلك يبقى التفاؤل رسالة الإسلام الدائمة للإنسان، أن الطريق قد يطول قد تكثر العقبات لكن رحمة الله عز وجل أوسع وفرجه أقرب، ما دام الإنسان يسعى ويأخذ بالأسباب فلن تنقطع عنه أبواب الأمل والتفاؤل.
0: أحسنت.
1: كل شكر والتقدير لفضيلة الدكتور عبد القدوس لقضاء الباحث في السيرة النبوية والحضارة والتاريخ الإسلامي، على ما أطرتم، ودائما سعدون بأن تكون ضيفا عزيزا على استوديو الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم. شكرا سيدي، نفع الله بكم إن شاء الله. أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية مجد الزعبي وشادي زيادين، المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، الإشراف العام الزميل الدكتور معك.

التشخيصات. وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى في حلقة جديدة. دين ودنيا.

0: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: يزم شغل هالمكيف.
4: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
4: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يزم؟ مبينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
3: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم اصيلة وافاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذا منهاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: وين الغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش
4: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.

0: كل عظامي بتوجعني.
1: هاي وصفة طبية وسلامتك.
0: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
1: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
0: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم

0: بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.

إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولا

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء من برنامج النظافة من الإيمان، والذي يأتي تجسيداً لمبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. في البداية أرحب بفضيلة الشيخ حسن كريرة، مستشار معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم أخي الكريم.
0: من المتفق عليه فضيلة الشيخ بأن النظافة أصل من أصول ديننا الإسلامي الحنيف.
1: نعم.
0: تفضل بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حث عباده على الطهر والنقاء وأمرهم بالتجمل والصفاء، وحث عباده على أن يتجملوا بصفات

0: الأناقة والنظافة وبالتوبة، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين، أنظف الناس في جسده وثيابه وأطيبهم ريحا بين أهله وأصحابه، وأكثرهم تمسكا بتعاليم وأحكام الشرع وآدابه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وعلى صحبه الأبرار ومن سار على دربهم واقتفى بأثرهم إلى يوم الدين. وبعد، فيا أخي الفاضل دكتور علي والإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، النظافة أصل في ديننا، ولو أننا تتبعنا كلمة طهر أو طهارة في القرآن الكريم لوجدنا لهذا الجذر، جذر كلمة طهر أو طهرة، ولوجدنا أنه يتكرر في القرآن الكريم في 31 موضعا موزعة بين آيات مكية وآيات مدنية.
1: نعم.
0: وفي هذا إشارة على أن موضوع الطهر والنظافة لا يتعلق بزمان ولا مكان، بل هو أصل من أصول هذا الشرع والدين، وأنه خصلة من خصال الإيمان، خصلة من خصال الإيمان. فلذلك كان من خصال الإيمان أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأول شيء يعني مدح الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين ما يتعلق بموضوع الطهر والطهارة والنظافة، فنجد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى كما في سورة التوبة قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وفي هذا إشارة على أن موضوع الطهارة يتعلق بحب الله تبارك وتعالى، يتعلق بأن الله سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده بأن يحرصوا على موضوع الطهارة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين. وكان أول ما نزل من خطاب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوائل ما نزل ما يتعلق بالطهر والنظافة، كما في قوله تبارك وتعالى في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. هذه الدعوة أخي دكتور علي، وثيابك فطهر، هي ذاتها الدعوة الموجهة إلى سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عندما قال له موجها رب العالمين سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا، كما في سورة الحج، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
1: نعم.
0: ومن هنا يعني لطالما أن الأمر يتعلق بتوجيه الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله ولسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولطالما أن الله تعالى يحب المتطهرين، فهذا إن دل على شيء يدل على مكانة النظافة في دين الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: ليس في شرع الإسلام، وإنما في شرائع الله تعالى كلها. دين الله تبارك وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام، من لدن آدم عليه السلام وحتى شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. فسر هذا اللفظ من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفسيرين. قالوا الطهر.

0: طور شطر الإيمان بمعنى الإيمان الحقيقي، أي أنه نصف الإيمان الحقيقي. وسنأتي بعد قليل لبيان أن موضوع الطهور وموضوع النظافة لا يتعلق بالجسد فقط، فهناك نظافة تتعلق بالقلب والروح والداخل والجوارح والفكر والذهن وإلى آخره. وقيل أيضا بأن موضوع الطهر هنا الطهور شطر الإيمان بمعنى الصلاة، الصلاة الطهور شطر الصلاة، نصف الصلاة. على أي شرح أو على أي تفسير فسر هذا الحديث الشريف يظهر مستوى ومقام النظافة في شرع الله تبارك وتعالى وفي دين الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت النظافة هي من خصال الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها.
1: حب النظافة
0: منها، يعني كل خصال الفطرة تتعلق بالنظافة، نظافة الجسد، نظافة الهيئة، كل هذا يتعلق،
1: نظافة المكان، نظافة الثياب،
0: كل ما يتعلق بأمور النظافة التي تتعلق بحياة الإنسان هي من خصال الفطرة، حتى تكون بنية الإنسان بنية صحيحة سليمة إن شاء الله تبارك وتعالى، يؤدي دوره الذي فرضه أو أوجبه الله تبارك وتعالى عليه عندما قال إني جاعل في الأرض خليفة.
1: تمام.
0: فهذا كله إن دل على شيء يدل على مقام ومكانة النظافة، وأنها جزء من الإيمان. وجزء من شرع الله تبارك وتعالى. ولذا كانت أحكام الطهارة والنظافة في مقدمات كتب الفقه، تتحدث عن النظافة والطهارة، لأن كل العبادات مبنية على النظافة والطهارة.
1: وتقصد هنا فضيلتك كتاب الطهارة؟
0: نعم، كتاب الطهارة في الصلاة في في في في في في في الفقه،
1: في كتب الفقه الإسلامي، في
0: التي تتعلق بالصلاة، التي تتعلق بالحج. نعم. التي تتعلق بجميع الأحكام والتي ذكرت في شرع الله سبحانه وتعالى وفي دين الله تبارك. نعم. وتعالى.
1: إذن هنالك ارتباط وثيق بناء على ما تفضلت به. نعم. فضيلة الشيخ. نعم. ما بين قضية الطهارة والنظافة وما بين قضية الإيمان. نعم. وتقوى الله تبارك وتعالى.
0: صحيح.
1: وكأن كلما ازداد الإنسان إيمانا. نعم. بالله عز وجل.
0: صحيح.
1: وتقوى به سبحانه وتعالى ازداد تعلقه بمسألة النظافة. نعم. سواء كان ذلك في جسده، في ثيابه، في بيته، في مسجده، في مكان العمل الذي يعمل فيه، في الطريق، في الشارع الذي يسير عليه، في البيئة، في الحديقة. نعم. التي يذهب إليها وما إلى ذلك.
0: صحيح.
1: نعم.
0: يلاحظ أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ذكر آيات كثيرة تتعلق بالبيئة وجمال هذه البيئة. نعم. وعلى أنها نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتمعن وأن نتفكر في هذه النعم. فكلما ازدادت هذه النعم ألقا ونضارة، كلما كان تعلق الإنسان بفضل هذه النعم من الله تعالى علينا، وازداد إيمانه بالله تبارك وتعالى، ويقف أمامها مشدوها يقول سبحان الله، سبحان الله على هذا الجمال الذي خلقه الله تبارك وتعالى، سبحان الله على هذا التناسق الذي ليس له مثيل في ألق هذا الكون، الآية الفسيحة الواسعة التي جعلها الله تبارك وتعالى دلالة على عظمته ووحدانيته سبحانه وتعالى، وعلى قدرته، ما سماه أهل العقائد دليل الإبداع. الله تبارك وتعالى أبدع هذا الكون حتى يكون دليلا على الخالق سبحانه وتعالى، على وجود الخالق، على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. وبالتالي كلما نظرنا إلى موضوع النظافة واعتنينا في موضوع النظافة، قادنا ذلك إلى زيادة الإيمان بالله تبارك وتعالى، وانعكس ذلك على حياتنا، فكانت مرافق الحياة كلها كانت بشكل مناسب.

0: مناصب كانت تساعد الإنسان، تساعد المسلم على أن يقوم بعباداته، على أن يقوم بأعماله، على أن يقوم بمزاولة حياته بكل إيمان وتقى من الله تبارك وتعالى. ومن هنا ربط الله تبارك وتعالى قضية الإيمان، النظافة، وقضية التقوى، قضية الطهارة وقضية التقوى، قضية الطهارة وقضية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى جعل هذا من سمات عباد الله المتقين الذين يحبهم رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو أيضا من صفات وسمات عباد الله التوابين الذين أيضا يحبهم رب العالمين سبحانه وتعالى. وأقف عند قول الله تبارك وتعالى لما قال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. لاحظ كلمة ظاهر الإثم وباطنه، بمعنى أن هناك أمر ظاهر وأمر باطن، وكذلك ما يتعلق في النظافة والطهارة، هناك أمر ظاهر وهناك أمر باطن. الأمر الظاهر نظافة البدن، نظافة الثياب، نظافة الجسد، نظافة البيئة التي المحيطة، وأيضا نظافة الداخل، داخل الإنسان، نظافة.
1: كأنك تقصد فضيلتك بأن هنالك علاقة ما بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن بالنسبة للإنسان، بمعنى أن الإنسان الذي يتصف بالقلب السليم، الذي يملك قلبا سليما خاليا من الحقد ومن الغل ومن الآفات الاجتماعية، من الكبر، من الحسد، من الضغينة، من كل ما من شأنه أن يشين حياته الدنيا وحياته في الآخرة.
0: صحيح.
1: بمعنى هذا الإنسان الذي يتصف بطهارة القلب، طهارة الجوهر، لابد أن ينعكس ذلك على مظهره وعلى مكانه.
0: صحيح.
1: وعلى بيته وعلى أسرته وعلى الطريق الذي يسير فيه، بأن يكون حريصا على طهارة كل هذه الأمور التي يتعامل معها هذا الإنسان، باعتبار أنه إنسان نظيف من الداخل. الإنسان النظيف من الداخل يكون نظيف من الخارج، يحافظ على نظافة البيئة التي يتعامل معها، باعتبار أن الإيمان 70 شعبة كما ذكرتم قبل قليل، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يلقي الأذى في الطريق.
0: صحيح.
1: تفضل يا سيدي.
0: يا سيدي الكريم، يعني كما أشرت قبل قليل في قول الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، حتى أنه في آيات الوضوء، آية الوضوء من سورة المائدة، في نهايتها يقول الله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يريد الله ليطهركم، يريد ليطهركم. فطالما أن آية الوضوء تتحدث عن الطهر، فقد جاء تفسير ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وجاء في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أثر هذا الوضوء الذي هو بمعنى يعني فيه الطهر والنظافة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غسل وجهه نزلت من وجهه خطاياه التي عملها بها، نزلت من يديه خطاياه بآخر قطرة من وضوئه، وكذلك قدميه لما يغسلهما، وهكذا جميع الجوارح. فهذا الوضوء ينقي هذا الجسد من الخطايا والآثام، والأصل أن ينعكس ذلك على التصرفات

0: المسلم. فالإيمان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما وقر في القلب وصدقه العمل. الآن هذا المؤمن الذي يريد أن يطلب طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان والبيئة، عليه كذلك في ذات الوقت أن يطلب طهارة القلب، طهارة الروح، طهارة النفس، لأن هذا ينعكس على تصرفاته، فلا يكون ولا يصدر منه إلا كل خير، كما جاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. المسلم كذلك في رواية: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلذلك هذا الطهر الأصل أن يكون منسجم متكامل ما بين الداخلي والخارج، فشخصية المسلم شخصية متكاملة، لا انفصام ولا انفصال بينها وبين المواقف والأحداث، بمعنى أنه لا يكون مضطربا في علاقته مع نفسه وعلاقته مع سلوكه، فساعة يكون أنيقا جميلا وساعة يكون بعيدا عن تلك الأناقة وذلك الجمال وتلك النظافة. فالأصل أن تتكامل حياة المسلم فيما بينه وبين داخله، ما بين خارجه وما بين داخله. وهذا في حقيقة الأمر يعني ذات الأمر الذي يعني لفت نظرنا إليها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله تبارك وتعالى جميعا، عندما يعني أطلق هذه المبادرة التي تعنى بنظافة البيئة، ذلك حتى يكون هناك تكامل في النظافة وفي موضوع الطهر والأناقة والجمال، لا يقتصر فقط على أن ألتزم النظافة والطهارة في بيتي وداخل أسرتي، ثم بعد ذلك في الطرقات أهملها وفي الحارات أو في الشوارع لا ألتفت إليها أو في مكان العمل. ينبغي أن يكون هناك تكامل وانسجام في حياتك أخي المسلم، فكما أنك نظيف في نفسك، نظيف في بدنك، نظيف في ثيابك، نظيف أيضا في بيئتك، نظيف أيضا في شارعك، نظيف في مدرستك، نظيف في مسجدك، نظيف في بيئة عملك. فكل هذا ينبغي أن يكون في تكامل يعني يعيشه المسلم في حياته إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا ما كان يسمو إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجه إليه نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. خلينا نشير بس إلى هذا الموقف،
1: إلى النظافة عليه الصلاة والسلام،
0: نشير إلى هذا الموقف.
1: تمام.
0: من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في موطأ سيدنا الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: دخل رجل ثائر الرأس واللحية على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن يخرج. ما طاق النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه بهذا المنظر وهذه الهيئة، رجل ثائر الرأس لا يعتني بنظافته، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن يخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته. ففعل الرجل ثم رجع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها سر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ لاحظ المثل الذي ضربه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثائر الرأس كأنه شيطان. ومن هنا فإن الإيمان يدعو إلى النظافة، والنظافة أو النظافة تدعو إلى الإيمان، والإيمان يدعو إلى الجنة، وعكس النظافة هي الإهمال والقذارة. فبالتالي هذا الإهمال وتلك القذارة هي من سمات وصفات أهل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى،
1: ويدعو إليها الشيطان
0: حتى في معركة بدر، لما قال الله تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب إيش عنكم رجز الشيطان. والأمر يتعلق، الطهارة تتعلق بقضية

0: الإيمان والتقى والرحمن سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه، وفي المقابل وفي الجهة الأخرى الأمر يتعلق بإبليس الشيطان والقذارة والوساخة والإهمال في البيئة وفي النظافة. كل هذا من الأمور التي يبغضها رب العالمين سبحانه وتعالى.
1: ولذلك رأينا فضيلتك يعني قضية اهتمام الإسلام بمسألة التجمل،
0: نعم،
1: سواء كان هذا التجمل متعلقا بالثياب،
0: نعم،
1: أو بالبدن أو بالشعر.
0: صحيح.
1: كما ذكرتم قبل قليل أيضا اهتمامه بجمالية المكان، باعتبار أن العناية بجمالية المكان فيه إبراز لروعة خلق الله تبارك وتعالى، وكأن الإلقاء العشوائي للنفايات في الأمكنة هنا وهناك يناقض هذا الإبداع الإلهي.
0: صحيح.
1: بحيث أنه يؤذي ليس عيني الناظر، بل يؤذي البيئة نفسها، باعتبار أن هذه البيئة هي عابدة.
0: صحيح.
1: وساجدة. صحيح. ومسبحة لله تبارك وتعالى، انطلاقا من قوله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم.
0: أود أن أتحدث في أمرين في هذا المقام
1: بدقيقة
0: إن شاء الله. الأمر الأول قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، مطلق الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد.
1: نعم.
0: فالأصل أن يعتني المسلم بزينته، بمظهره، بمخبره، بما حوله
1: وبيئته،
0: وفي بيئته، حتى ينسجم ذلك مع قول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأود من
1: ومسجد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم نربطها بقوله عليه الصلاة والسلام:
0: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
1: وطهورا.
0: نعم. متى تكون الأرض مسجدا وطهورا؟ إذا اعتنينا بنظافتها.
1: نعم.
0: إذا اعتنينا بأناقتها، بجمالها. ولذلك أدعو الإخوة المستمعين إلى النظر في الآيات في سورة الأعراف، الآية رقم 31 و32 و33 التي تتحدث عن مجمل البيئة التي يعيشها الإنسان والعناية بها ونظافتها وأناقتها، فهي آية من آيات الله تبارك وتعالى، وتتعلق بقضية تحريم الإثم والفواحش التي نهى عنها رب العالمين سبحانه وتعالى. فمقابل الزينة الإثم والفواحش.
1: نعم.
0: فمن لم يهتم بالزينة وقع في الإثم والفواحش.
1: من لم يهتم بزينة البيئة،
0: نعم،
1: اهتم أو وقع في الإثم والفواحش.
0: البيئة لها مشاعر، أحد جبل يحبنا ونحبه.
1: نعم.
0: حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما الآية القرآنية: فما بكت عليهم السماوات والأرض.
1: نعم.
0: في حق فرعون وآل فرعون.
1: نعم.
0: فالكون كله فيه مشاعر. هذه المشاعر تتحسن تجاهك عندما تعتني بها. ولذلك ما غرس أحد غرسا ثم يعني اعتنى به ثم أكل منه طير أو إنسان أو بشر أو أيا كان أو حيوان إلا أخذ أجره.
1: نعم.
0: أخذ ذلك الأجر. وفي المقابل أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دلالة على العناية في البيئة: إذا قامت القيامة، هل هناك يعني شيء أفظع من قيامة، من أن تقوم القيامة ويفزع الإنسان فزعا شديدا؟ لا يوجد شيء.
1: نعم.
0: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، في دلالة على أن
1: نعم.
0: الإنسان ينبغي أن يعتني على ديمومة العناية بهذه البيئة.
1: نعم. كل الشكر والتقدير لكم.
0: وفقط حديث آخر أخير إن شاء الله تعالى.
1: نعم.
0: حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
1: السلام.
0: رجل دخل الجنة بجذع أزاحه عن طريق الناس فأدخله الله تعالى به الجنة.
1: وكأن المفهوم المخالف لهذا الحديث أن من يلقي الشوكة أو القاذورات في طريق الناس كأنه يفعل سببا يدخل بموجبه
0: عقاب الله
1: النار.
0: نعم.
1: كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الشيخ حسن كريرة، مستشار معالي وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الأسبق، على هذه المعلومات القيمة.
0: بارك الله.
1: الشكر موصول لكم مستمعي ومتابعي الكرام على حسن المتابعة والاستماع، أذكركم

0: كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت القائل فاذكروني أذكركم، إن لله ملائكة سيارة في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فتنزل الملائكة من السماء وتحف الذاكرين بأجنحته، فإذا انتهى المجلس صعدت الملائكة إلى السماء فيسألهم ربنا عز وجل وهو أعلم، فيقول من أين أتيت؟ قلنا يا ربنا أتيناك من عند عباد لك يسبحونك ويكبرونك ويعظمونك. يقول جل جلاله وهل رأوني عبادي؟ تقول الملائكة لا وعزتك ما رأوك. قال يقول كيف لرأوني؟ قالوا لو رأوك كانوا أكثر لك تسبيحا وأكثر لك تمجيدا. قال وتقول الملائكة يا رب إنهم يسألونك جنتك. يقول جل جلاله وهل رأوا جنتي؟ تقول الملائكة لا يا رب. قال كيف لو رأوها؟ قال لو رأوها يكونون أكثر لها طلبا وأكثر فيها رغبة. ثم تقول الملائكة يا رب إنهم يستعيذون بك. يقول جل جلاله وماذا يستعيذونني عبادي؟ تقول الملائكة يا رب إنهم يستعيذون بك من نارك. يقول جل جلاله وهل رأوها؟ أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم 1000 عام حتى احمرت، ثم 1000 عام حتى اسودت، فهي كسوداء كالقطيران 3000 عام تتزاحم الحرارة بعضها مع بعض، وإن أفران الحديد يوقدونها 1.25 ساعة فتجعل الحديد الصلب الصلد سائلا كالماء، يضعونها في قوالب مختلفة فتأخذ أشكال. فاللهم نجينا من عذابك ومن نارك ولا تعاملنا بأعمالنا، اللهم عاملنا بفضلك ورحمتك وكرمك، وأنت القائل ورحمتي وسعت كل شيء فسعنا فيها، وأنت ربنا ونحن عبيدك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأسرار سورة الفاتحة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

ما لي موئل

فأطلع شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع.

0: مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: يا زلمة شغل هالمكيف.
2: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكله؟
2: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
2: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
1: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
1: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم اصيلة وافاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-56-38. أفلح من زكاها.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 0.

0: 0793-69-192.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: كيف بي؟

0: قوم جبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق

0: وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق، مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب، 079-671-515-4.
1: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق

وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

تاب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية

0: الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: يزم شكل المكيف. لا يزم الجو حلو، مش محتاج.
3: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
2: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يزم؟ مبينه.
2: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
3: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن سكنات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
7: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم.

0: سنوات طويلة مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 6-510-40-80.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل: 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول: بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
8: فعلا أطيب منسف باكله.
7: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم

أطال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل

شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

يأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم،

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه

يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر.

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

سلم عمرك يا رب، سلم دينك من

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحق

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، اعرفتني.

0: من وين أطلبه؟ لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلاً أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ صلاح بو خاطر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى

0: الآن أيها الإخوة، مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وقلنا إن استعجال السيئة قبل الحسنة بالنسبة للشخص أو للجماعة دليل حمق الاختيار في البدائل، فلو أنهم أرادوا الاستعجال الحقيقي النافع لهم لاستعجلوا الحسنة ولم يستعجلوا السيئة. ولكن الله أراد أن يدللنا على أنهم حينما اختاروا الكفر على الإيمان فساد طبع في عقولهم، ويضرب المثل بأنهم يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. وقد خلت من قبلهم المثلات، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني مش هنبدأ بيهم، ده المسألة واضحة في كل من كذب الرسل سابقا، نعمل فيهم عذاب الاستئصال. ولكن رحمة الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم منع عذاب الاستئصال. ولذلك تجد قول الحق سبحانه: وإن ربك، كان يقول وإن ربهم لازم مغفرة، يعني يتوبوا ونغفر لهم، ده بيقول وإن إيه ربك، أسند الربوبية لمين؟ كأن المغفرة جاءت من أجل محمد، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ورحمة للعالمين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ما عملش عذاب الاستئصال، أمل أن يكون منهم كما قال رسول الله: لعل الله يخرج من إيه؟ من أصلابهم من يؤمنون. لو ضربنا المثل، أبو جهل اللي وقف موقف العداء الشرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشأ منه مين؟ عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل اللي في الحرب، ولما لما يضرب قبل ما يموت أخذه خالد بن الوليد وكان قائد المعركة على ذلك، فنظر إلى خالد وقال له: أهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ أهدى عكرمة بن أبي جهل. يجي مثلا خالد بن الوليد واحد يزعل اللي نفد منه كان نفسه يقتله، يقول له: هتقتله ليه؟ ده ربنا مدخله لكم. يبقى اذا ما نقولش ان بعض الصناديد نفدوا من القتل، ده نفدوا عشان ايه؟ عشان هم لهم دور معاك، والعظمه بتاعتهم حتبان فيما ايه؟ فيما بعد. وان ربك الذي رباك على عينه وصنعك على عينه هو اللي غفور رحيم. يبقى كأن المغفرة والرحمة للناس جاء من مين؟ من آثار ربوبية الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن ربك لذو مغفرة، وعليه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. هنا مغفرة للناس على ظلمهم، أم قال لك مع أنهم ظالمين، مع أنهم إيه، ومع ذلك إيه يغفر له: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاة. ربنا يفرح بالعبد لما يرجع لربنا كده، ربنا يفرح من واحد يقول أستغفر الله العظيم. والجلسة ما الواحد يستغفر الله الذي يعير إنسانا بذنب استغفر الله منه آثم. يا اخي وانت مالك؟ انا عملت ذنب واستغفرت صاحبي ده، قلت له استغفر، مالكش اوعى تقول لي بقى حاجه ثانيه، لانني ايه استغفرت خلاص، مالكش دعوه، انت ما بتحكمش نفسك. نعم. على ظلمهم، ام قال لك ايه، واستعمال بعض الحروف بدل بعض. العلماء يمروا عليها كده، يقول لك ده على بمعنى ايه مع. طيب نقول له تعالى: ان اردنا البنيه على من ثلاث حروف ومع من حرفين، يبقى نقول أخاف.

يخفف. وليه يشيل بقى الاخف كده ويجيب لي على دي؟ ده لازم لها ايه؟ لازم لها ايه؟ طب ما قالش بالقران ويطعمون الطعام على حبه، اي مع حبه. يطعمون الطعام مع ايه؟ ما يطعم الطعام وكرهه او ارزله او بتاع، انما يطعم الطعام على حبه، ادي مع حبه. تبقى على صحيح بمعنى مع، لكن لازم ان نعرف ايه شيلنا مع دي النص في المعنى وجبنا على اللي عايز التاويل. قال لك وان ربك لذو مغفره للناس على، فكان الظلم من الناس يقتضي العقوبه ولكن رحمه الله تسيطر على العقوبه. وان ربك لذو مغفره للناس ايه، هي ادت مع ظلمهم بس جابت على كمان، يعني الظلم عايز عقوبه، ايه اللي يطغى على الظلم؟ رحمه الله. ويطعمون الطعام على حبه، كل شيء يحب ما عنده من الطعام، بس إرادة الإكراء وإرادة الكرم تعمل إيه؟ تطغى على الحب. يبقى مع جاية صحيح، إنما على جايبة بمعنى إيه؟ زي. ولذلك قلنا هناك عند قوله سبحانه وتعالى لأصلبنكم به في جذوع النخل، قال لك في معناها لأصلبنكم على جذوع النخل، برضو هنقول له على ثلاث حروف وفي حرفين اثنين، ودي نص في المعنى ودي مش نص في المعنى، هنقعد نقول ايه اللي يخليه يعدل عنه. فما قال لك لا. ولذلك انت لما تيجي واحد مفسر يقول لأصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل ويسكت، يبقى ما اداش المعنى. لأصلبنكم في جذوع النخل معناها لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا يشد فيه المصلوب على المصلوب عليه حتى تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. شوف قد إيه بقى أهي كلمة، إيه كلمة فيه جابت كل هذا المعنى، فعدل عن هذا اللفظ إلى هذا الإيه؟ إلى هذا اللفظ. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، اوعى تفتكر بقى ان القضية دي عامة، احسن المتنمرضين بقى ياخدوها بقى يقول لك لا وانه لشديد العقاب. وان ربك لشديد الايه؟ لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه. الله، لولا انزل عليه آية من ربه. احنا قلنا زمان في لولا، لولا ولوما الاثنين زي بعض لهم استعمالات في اللغة، ان دخلت على جملة اسمية لولا زيد عندك لزرتك، يعني امتنعت زيارتي لوجود مين؟ يبقى لولا هنا حرف ايه؟ امتناع لايه؟ لا لوجود، ده امتنعت عن الزيارة لوجود زيد عندك. خلاص على الاول. يبقى ادي ان دخلت لولا على جملة اسمية يبقى معناها حرف امتناع لايه؟ لوجود، امتنع زيارتك له لوجود زيد عنده. لولا انتم لكنا مؤمنين، يبقى امتنع ايماننا لايه؟ لوجودكم. لولا الجمد يمسكه لسالة، يبقى امتنع ان يسيل. لولا الغمد يمسكه ايه؟ لسالة، يبقى امتنع سيلانه لوجود مين؟ الغمد اللي هو في ايه؟ كلام على الاول. طب واذا دخلت على جملة فعلية، ادي الجملة الاسمية دخلت على جملة فعلية، يبقى معناها ان الناطق بها يحب ان يحدث ما بعدها. لولا زرت فلان، لولا عطفت على فلان، يبقى بيحضه على مين؟ على الايه؟ بيعضه على الايه؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني أكني إذا جاءت على جملة اسمية يبقى امتناع لوجود، إن جاءت على جملة فعلية يبقى معناها أن المتكلم بها يود أن يحدث ما بعدها، ويحض عليه ويحث. لولا زرتني، لولا لقيت فلان، لولا صفحت.

عن ولدك لولا ذاكرت دروسك. الله، يبقى بيحب وبيحس عن مين؟ هات بقى نشوفها من اي نوع من هنا. ويقول الذين كفروا، ما مقولهم؟ لولا انزل عليه ايه من ربه. طب دي جمله فعليه، يبقى معناها انهم عايزين ايه؟ تنزل ايه من ربه، يحبهم ان تنزل ايه من ربه. ده كلامهم في الظاهر، برضه لو جت ايه برضه هي عندهم ايه، انما هو كلامهم كده. لولا انزل عليه ايه من ربه دل على انهم يطلبون ايه، والايه المطلوبه لصدقه، على انه صادق في البلاء تبقى المعجزه. لولا انزل عليه ايه من ربه، اي جاءت على يده ايه؟ معجزه. نقول لهم الله، ما المعجزه اللي عندكم دي ايه؟ لكنهم مش معترفين بمساله الايه؟ القران ولا بالمعجزه القرانيه. نقول له الله، ليه بقى ما انتوش معترفين بايه؟ طب نشوف كده. ده انتوا امه فصاحه وامه بلاغه وامه ادب وامه بيان وامه اداء رائع، وبتعملوا جوائز، تعلقوا القصائد على الكعبه وتقولوا ده فلان بقى خطيب القوم، وفلان بقى القبيله الفلانيه بقى عندها شاعر، وعندكم الفن القول ده هو اللي ايه اللي انتم مسيطرين عليه. فلما نزل القران من جنس نبوغكم تقولوا يجي لنا ايه مش من جنس نبوغنا؟ طب عايزين ايه زي ايه؟ زي موسى يعمل عصايه وبتاع، زي عيسى يعمل كذا كذا. الله، طب ده انتوا مش نابغين في الناحيه دي، ده انتوا كنتوا تردوا تقولوا الله احنا لو تعلمنا الحكايه دي كنا عملنا. الله، اذا الحمق بتاعكم بتردوا المعجزه اللي جايه مناسبه لكم، وعايزين معجزه مش مناسبه، مش مناسبه لكم. يجي بعض يقول لك ازاي ما نظروش الى المعجزات الثانيه غير القران؟ نقول له لا، لهم حق، ما ينظروش الى المعجزات الثانيه غير القران. يقول لك ما هي نبعت من اصابع مين؟ بين اصابع سيدنا الحفنه اللي مش عارف الطعام قضت الايه؟ الغمامه ظللته، الضب جه مش عارف ايه، الجذع حن اليه لما نقل منبره. نقول له اصل دي هم ما شافوهاش لانهم كافرين، انما دي شافها مين؟ اللي كان ويا النبي وشاف انهم عطشانين والميه نبعت من اصابعه، تبقى مين اللي شافها دي؟ تبقى كان رسول الله لم يحرم المعجزات الكونيه. معنى المعجزات معجزة كونية هي المعجزة التي تقع مرة واحدة وتنتهي، وهي حجة على من يراها، مش جاية ليا ولا له، إنما جاية عشان تثبت إيمان القلة المضطهدة. لما يشوفوا كده النبي والدنيا وزلزلوا حتى، وبعدين يشوفوا المياه نبعت يقول لك لا، ده يوم يزدادوا به إيه؟ يزدادوا به استمساك، إذا مش جاية لهم. فكانهم ما نظروش لده. نقول لهم طيب انظروا بس للمعجزه اللي هي الايه؟ القران. القران جاي من جنس ما نبغتم فيه، ومحمد عليه الصلاه والسلام من انفسكم، مش جاي من قبيله تانية ولا من لسان تاني ولا من جنس تاني، من انفسكم. عارفين انه لا جلس الى معلم، ولا علم عنه انه بيخطب، ولا علم عنه انه بيقول كلام بليغ، ولا علم عنه انه شاعر. قل لو شاء الله ما تلوته ايه ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون. طب انا قلت انا عمري اتكلمت كلمه مثلا يعني بليغه، ولا قلت حاجه زي قدس بن ساعده، ولا قلت قصيده زي دوئير، ولا ما عنديش حاجه دي. ومن قال؟ قال لك لا، يمكن كانت عنده الموهبه بس هو اجلها. اجلها لامتى؟ قال لسن الاربعين. طب يا اخي، بقى انسان راى اباه يموت وهو في بطن امه، وامه تموت بعد وهو طفل صغير، وجده والناس عماله تتساقط من حوله بلا ايه؟ بلا نظام في التساقط، لا سن ولا مرض ولا اي كده. كان يامن على نفسه انه يعيش لحد 40 سنه عشان يبقى يفجر العبقريه، ولا بعدين يعمل كده وبعدين يموت والعبقريه بتاعته وياه؟ ايش الحكايه بتاعته؟ ثم من قال ان العبقريه تيجي بعد 40 سنه؟ عمر العبقريات امتى؟ في اواخر العقد الثاني واوائل العقد الايه الثالث. انما عمر عبقريه ايه بعد 40 سنه؟ ما فيش كلام من دي. الله، يبقى اذا انتم ما اعترفتوش بايه؟ بمعجزه القران. ده لدد. طب ما اعترفتوش بمعجزه القران، يقوم ربنا يخليكم تقعوا بلسانكم. لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. الله، طب ايه؟ لو يبقى القران ما فيش فيه كلام بقى، يبقى المنزل عليه هو اللي فيه الكلام. المنزل عليه ايه؟ هو اللي فيه الكلام، مش دي.

انتم بتغلطوا نفسكم ولا ما تغلطوش؟ قال يقولوا بعد ما ينزل القران وبيتحدى ويعمل العمليات دي كلها، يقولوا له لولا، ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه. اشمعنى دلوقتي قلت انه له رب؟ اشمعنى دلوقتي قلت من ربه؟ طب ما دام مؤمنين بان له رب بقى وبيكلمكم، تبقى يعني كان الاصول اللي كنتوا تعملوا ايه؟ ولذلك تجدهم يقعوا يقولوا ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك. هم قالوا ايه؟ ان رب محمد قد هجره. طب اشمعنى اعترفت دلوقتي بقى انه له رب؟ في الهجر اعترفت بانه له رب، والوصل كفرت بيه ليه؟ الله الله يقول له انت مش بتعمل معجزات، انت مستقبل مني، فلما اشوف المعجزه المناسبه بديها لك. انت بس ايه؟ منذر، اي محذر، انما انت منذر. ولكل قوم، ها كل قوم لهم هاد يهديهم بالايات التي تناسب ايه؟ تناسب القوم. دول امه بلاغه جبنا الايه؟ المعجزه من جنس الايه؟ البلاغه. وما يفهموش حاجه تانية خالص وما جبناه. دول كم كانوا يعرفوا شويه في السحر جبنا لهم من جنسه، دول كانوا يعرفوا في الطب جبنا لهم من ايه؟ من جنسه. يبقى لكل قوم ايه؟ هاد. وما دام لكل قوم هاد هنديله المعجزه اللي تناسب ايه؟ اللي تناسب قومه. وهناك بقى الحق سبحانه وتعالى يروح ردد على ده رد كده مفحم، يقول وما منعنا ان ناتي بالايات، اي التي اقترحوها. هم قالوا وقالوا لن نؤمن ايه؟ حتى تفجر لنا من الارض ينبوع، او تسقط السماء كما زعمت عليه، او تاتي بالله والملائكه، او يكون لك بيت من ذكر، او ايه؟ او ترقى في السماء، او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار، يعني واحده من دول. قال وما منعنا ان ناتي بالايات إلا أن كذب بها الأولون. قوم قبلهم كانوا يقولوا هتخدنا آية كذا، يقول لهم عايزين إيه؟ عايزين كذا. طب نجيبها لكم، وجابها لهم زي ما هو عايزين. ومع ذلك إيه؟ إذن فالكفر شيء يخلع عليه ثوب العناد. نجيب له أي حاجة يعني، هو عايز يكفر وبس. الله مصمم عليه إنه يكفر، طبعا هنعمل له إيه بقى؟ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه انما انت منذر. افهم مهمتك كويس. ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. كل شيء عنده بمقدار، دي رد برضو اللي ينفع هناك. نجيب المعجزه دي، ما نجيبش دي، نجيب دي امتى، نحط دي، كل شيء عنده بايه؟ مش حاجه كده يعني كده. ايه المناسبه بقى؟ في أن الحق سبحانه وتعالى يجي بعد الكلام اللي سبق قل الله يعلم ما تحمل كل أنثى، كأنه يقول أنت منذر ولكل قوم هاد، وهؤلاء لا يريدون الآية ليؤمنوا، وإنما يريدون تعجيزك، وحيصرهم لو جئنا لهم بأي آية على الكفر، وأنا عالم اللي هم إيه هيعملوه، لأنني أعلم أخفى من ذلك. أخفى من ذلك إيه؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى. أخفى من إيه؟ من ذلك. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. إحنا عارفين تحمل كل أنثى يعني تحمل، وتحمل ببطنها إيه؟ وفي الرحم المستقر بتاع الحمل الرحم. ايه تغيض الارحام وايه تزداد؟ غاض الماء، لا لازم فعل غاض الماء اي ذهب، وغاض الله الماء اي اذهبه، يبقى يستعمل لازم ويستعمل متعمل. وزاد الله الماء، وزاد الماء، يبقى زاد الماء وزاد الله الايه؟ الماء. ولذلك لما اقول ايه وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء ايه اقلعي وغيض الماء، ده غيضه مبنيه للمجهول، من الذي غوضه؟ الله. يبقى غاض الله الماء، ابنها بقى للمجهول، وغيض الايه؟ الماء. برضو زاد زيها، زاد المال وزاد الله الايه؟ ما قالش هناك في سورة يوسف ونزداد كيل بعير؟ مش كده ولا لا؟ ونزداد ايه كيل ايه؟
كاين بقى. يبقى إذن

زاد وغاض الاثنين يستعملان مرة باللزوم يعني بالفاعل بس، ومرة يتعدوا إلى الايه المفعول. طيب تغيظ الأرحام تنكس الله، هي الأرحام اللي بتنكس، إنما ينكس من خلق، ولكن نسبة الشيء إلى المكان الذي فيه. تقول إيه مثلا؟ المخزن ده سوس الأمر، أنت نسبته إلى إيه؟ المخزن. الفعل كله لمين؟ ولذلك تجد حب ما سوس، تجد مخازن ما سوستش. يبقى مرة ينسب للإيه؟ الفعل للمكان. واسأل القرية، هو أنا هسأل القرية؟ القرية المباني والبتاع دي؟ اسأل المكان، أنا أسأل المكين، اسأل أهل القرية. قال له لا، ده المسألة اللي بتسأل عنها دي حتى الجدران عارفاها. يبقى فيه مبالغة، فيه إيه؟ مبالغة. وغيظ الماء، ما تغيظ الأرحام، تغيظ يعني تذهب وتنقص. إزاي يعني؟ أم قال لك السقط اللي بينزل من المرأة أو المولود اللي بينزل، السقط ده يبقى ما تملش، يبقى قالوا غاضت إيه؟ طب كمل بس نزل، ناقص حاجة في الخلقة بتاعته، ناقص عينين، ناقص عين، ناقص إيد، ناقص صابع، يبقى دي تغيظ الأرحام. طب زي أبو ستة يطلع له ست صوابع، يطلع له رجلين، يطلع ولد برأسين، يبقى مرة يعلم ما تغيظ الأرحام، أي ما تنقصه في التكوين العادي أو ما إيه؟ أو ما تزيده. أو يكون النظر إلى الزمن، واحد ينزل سقط ابن يومين، واحد ينزل سقط إلى ست أشهر، وبعدين يبتدي يتولد لست أشهر، يتولد لسبعة، يتولد لثمانية، يتولد لتسعة، يتولد لسنتين عند أبو حنيفة، يتولد لأربع سنين عند الشافعي، يتولد لخمس سنين عند مالك، يعني الحمل يفضل مستقل في المدة دي كلها. يبقى إذا تنقص المدة أو تزيد الإيه؟ يقال أن شريك، أن الضحاك ولد لسنتين في بطن أمه، وهرم ابن حيان ولد لأربع سنين، ولذلك لما سموه بقى أمه إيه؟ حامل حامل حامل، ما بيجيلهاش العادة، ما بيجيلهاش الحيض، وبطنها كبير، وقعدت أربع سنين، وبعدين ولدت مين؟ صاحب أمه سموه هرم، يعني شاب في بطن أمه. شاب في بطن أمه هرم، هرم ابن مين؟ ابن حيان. طيب إذا دي بالنسبة للمدة، يبقى تغيضه إما أن تغيض أو تزيد بالنسبة للكمال الجسماني، تنزله ناقص حاجة، ناقص رجل، ناقص عين، ناقص مش عارف إيه، أو تجيبه زايد عضو من الإيه من الأعضاء. وإن أردت المدة، مرة يبقى بست أشهر، مرة يبقى بسبعة، مرة يبقى بثمانية، مرة يبقى بتسعة، مرة يبقى بإيه؟ بسنتين زي الضحاك، مرة يبقى لا، أبو حنيفة بيقول الحمد سنتين، الشافعي يقول لك صح يوصل لاربع ايه؟ اربع سنوات، مالك يقول لك صح يوصل لايه؟ لخمس ايه؟ سنوات. او ما تغيض الارحام وما تزداد، يعني تنزله واحد ولا تنزله اثنين ولا تنزل ثلاثه ولا تنزل اربعه، يقول لك شريك ابن عبد الله كان رابعه اربعه. يعني ام ولدت الايه؟ ولدت اربعه. وفي واحد يحدثنا التاريخ ان امراه ولدت اربعين واحد. وقال لك طب دي واحد ازاي بطن ساعته؟ يقوم يسند دي ويقول لك ايه، اصل كل واحد ولد نزل كالاصبع. شوف بقى التكوين بقى اللي نزل اكنه ايه صابع كده. اذا دي مساله ما تغيض الارحام وما ايه؟ وما تزداد، اما ان يكون في الكمال، واما ان يكون في النقص، واما ان يكون في الازدياد، واما ان يكون في المده الزمن يعني، واما ان يكون في الايه؟ في العدد. هنا بقى الإشكال الحضاري، لما جم الله عدد أشياء مفاتيح الغيب الخمسة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، جم بقى اللي نفسهم جنازة ويشبعوا فيها لاط، اللي عايزينه قاعدين للدين كده عشان يطلعوا له إيه حكاية كده، قال لك أهو الطب عرف يا أخويا أنثى ولا ذكر ولا، تقول له تعالى بقى نمسكك كده بقى. ومن قال أن مدلول ما ذكر أو أنثى

طيب طويل ولا قصير؟ أسمر ولا أبيض ولا أصفر؟ ذكي ولا غبي؟ حليم ولا شقي ولا سعيد؟ يبقى أنت خدت ليه ما على إنه ذكر ولا أنثى؟ هنخلي ما للذكر والأنثى عشان وافقك. طلعت من دي نخليك ذكر ولا أنثى. طيب بتعرفها إمتى يا سيدي؟ بعد قد إيه؟ ها؟ لكن هو يعرفها قبل ما تحصل الحكاية دي. طيب انت عرفتها ازاي يا حضرة الطبيب؟ قال ما انا هاخد عينة كده ذاكر ربنا يا رب من غير ما ياخد عينة. ويقولها العبد من عبيده ويخليه ينطق على لسانه كده يقول لا بيسم اللي في بطنك ده محمد ولا لسه يحيى دي بتاعت ربنا صديق يعني بتقولها للكرامات كويس كده. وقبل ما يلتقي الزوج بالزوجة عارف انه حييش وبيسميه كمان شو التثبيت يسميه اسمه يحيى. طيب يا حضرة الفاضل انت خدت من المخلوق لله وقعدتك ايه تقول وخدت بعد ما وجدت عندك آلات هو عارف قبل الحكاية دي خالص ويخبره بها قبل الحكاية دي خالص ثم انت عرفت يا طبيب وبعدين عرفت واللي مش طبيب التاني يشوفها كده كده يبص كده لا يقول لا انت حملة ما يعرفش يبقى علم قاصر على من وعلم قاصر بالعين علم قاصر بالايه بالتجربة يبقى اذا نرد عليه نقول له ايه نقول له قولك يعلم ما في الارحام وما للعموم يعلم ما في الأرحام على أي شكل هو ذكر ولا أنثى ولا خنثى ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا شقي ولا سعيد ولا ذكي ولا غبي ولا كل أنت بتعرف إيه يا سيدي بتعرف من إيه من موجود علم قبل أن تأخذ قبل خلاص حتة يحيى بقى اللي أنت بتقول عليها دي ده موجودة تاني معجزة ثانية لأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجلي طلاقة قدرته في الخلق علشان ما تفهمش إنه ما يخلقش اللي على شكل كذا من اثنين يكونوا صالحين للإنجاب والإصاب والتلقيح بالبتاع والحاجات التي دي ولذلك لما جه يخلق خلق آدم بلا أب وبلا وبعدين خلق حواء والأب هو اللي موجود وخلق عيسى من أم دون إيه وخلقنا احنا كلنا من اب وام اذا طلاقة القدرة تريد فيكون ابوين اجتمعوا واحد ذو ما فيش خالص يبقى علم فالحق سبحانه وتعالى لما جه في مسألة يحيى اللي بنقول عليها دي ادانا اعجازات متعددة يحيى ده جه لما سأل زكريا ربه مش كده قال له ايه قال له انا عايز انا بلغت وعايز ذرية قالها امتى متى قالها لا ده متى قالها حينما دخل على مريم فوجد عندها رزقا مش كده قال يا مريم أنى لك هذا ما هو اللي كان متكفل به من أين جئت بهذا شوف الرد بقى قالت هو من عند الله هو أنا وياكلني لك أنت بس كده إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ساعة ما سمع زكريا الكلمة دي من مريم تنبه الى شيء وما كانش عارف ما ربنا بيرزق من الاساس انما فيه فرق بين شيء في حاشيه الشعور وشيء في بؤره الشعور الان هنالك يعني ساعه ما سمع هنالك ان الله يرزق من شيء قال الله طب من امراه عاقل وانا بلغت من الكبر ما دام بيرزق من غير حساب ما انا اقول له يا رب اديني ولد بقى قام قال له اديني ولد قال له هنديك ولد لما بشر له هيدي له ولد برضه استحل له قال له يا رب ده انا بلغت من الكبر عتيه وامراتي عاقل قال يعني بيه قال يعني كان دي غايبه عنه شوف الرد كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا خلاص الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار

المقدار هي الكمية، أو بالمقدار بقدر، كما كيفا زمانا مكانا مواهب مؤهلات كل حاجة عنده، تاريخ كل حاجة، إيه؟ كل شيء عنده إيه؟ بمقدار. عالم الغيب والشهادة، ما دام كل شيء عنده بمقدار يبقى ما فيش غيب يغيب عنه أبدا. اللي هيحدث لأي إنسان بعد ما يتولد غيب لا يزال غيبا، لأنه ده مستقبل، إنما هو عالم الغيب ده هيطلع كذا وهيطلع كذا وهيطلع كذا وهيطلع كذا، ونعمل له مكت. المكت ده لما تيجي تشوفه كده تلاقيه طبق الأصل كما أراده من الله. ليه؟ قال لك لأن حكم الإنسان على شيء له استقبال زمني، أنت تكلمت في وقت ووجوده في المستقبل ما تضمنش أن يوجد لك ما وجد في هذا الوقت. افرض انك انت عملت ماكت للبيت وقلت انا هعمله كده بالبنور وهعمله مش عارف بالرخام وهعمله بالجرانيت وهعمله مش عارف ايه، عملت الماكت على كده، وبعدين جيت في الوقت اللي بتعمل فيه العملية ما لقيتش جرانيت، ممنوع استيراد الرخام، ما عندناش فسيفساء، افتقرت ولا عندكش الفلوس تعمل بدل. كأنك قدرت في الماكت أشياء تحدث في المستقبل أنت لا تملك أثمانها مستقبلا ولا تملك حياتك لتعملها. إنما إذا كان اللي بقى هو اللي عارف يبقى يقول ولا ما يقولش، يبقى يقول. ليه؟ لأن ما فيش حاجة هتتأبى. إيه؟ هتتأبى عليه، لأن كل شيء عنده بإيه؟ بمقدار. عالم الغيب والشهادة، اوعى تفتكر إنه بس يعلم الحاجة اللي هتحصل دلوقتي، لا، ده يخرق لك حجاب الماضي ويخرق لك حجاب الزمن المستقبل ويخرق لك حجاب المكان في الحاضر، كل حاجة عنده ايه؟ عالم الغيب اي ما غاب عنك والمشهود. تقول له طب ما دام يعلم الغيب المشهود ده من باب اولى، ده المشهود الناس بتشوفه. اما قال لك لا، اكمنك انت فاهم ان الله غيب، يمكن هو بقى عالمه عالم الغيب والمشهد ده سايبه لكم. قال لك لا، عالم الغيب والايه؟ الشهادة. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. من اسماء الله الكبير، مش كده؟ ومش الاكبر. طب ايه اللي احسن؟ اكبر، لكن من أسماء الكبير ومفيش من أسماء الأكبر. ليه؟ السبب إيه؟ ما فيهاش إلا في شعار الصلاة بس، الله ما قالش كبير، الله إيه؟ لكن الوصف العام في الاسم الله إيه؟ كبير. قال لك لأن مقابل الكبير صغير، فكل شيء بالنسبة لموجده صغير وهو الكبير. لكن لما تقول هو أكبر يبقى برضو التنين فيه كبير برضو، بس هو أكبر. قال لك لا، يبقى المقابل فيه صغير، إنما المقابل في أهدك أكبر، إنه يبقى كبير. قال لك لا. طب اسمعنا بقى في صيغة الأذان آثر الله أكبر على الله كبير، الاسم بتاعه. طب قال لك إيه؟ عشان الملحظ ده برضو، لأن مدام الله أكبر بيخرجك من عمل، العمل مطلوب منك لأنك مخلوق لعمارة الكون، والعمل مطلوب منك لأنه هو المعين لك على العبادة، علشان تستر عورتك لازم تزرع ولازم تعيد مش عارف ايه وتحلق وتنسك، وعلشان تقوم تصلي كده قوة لازم تزرع وتاكل وتشرب. إذن فكل أعمال الحياة مطلوبة حتى لإقامة العبادة، فإياك أن تقول إن الله كبير والباقي صغير، لا، برضو الباقي كبير لأنه هو الذي يعينك على مين، ولكن الله أكبر من ذا. يبقى إذا فيه كبير وفيه إيه؟ أكبر. تقال أنت حين يخرجك من مجال الحياة، لأنه عمل، العمل ده مطلوب لعمارة الكون ومطلوب حتى لإقامة العبادة، كيف تعبد ربك إلا بقوة، وكيف توجد لك قوة إلا باستبقاء قواك بالطعام.

والشراب، وكيف تطعم وكيف تشرب إلا إن حرست وبذرت وزرعت ورويت وإلى آخره. كل دي إذن اللي بيعينك على الإيه دي، يبقى أنا ما بينخلكش من صغير إلى كبير، لا برضو بينخلك من إيه تزكي إزاي، لازم يكون عندك مال. طب تحج إزاي، لازم تكون مستطيع. الله، إذن كل الوسائل اللي هتبقى تتقدم في حركة الحياة مطلوبة لمين؟ مطلوبة للدين. وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه. ولذلك قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى حينما نادانا لصلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من إيه، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا إيه. الله، يبقى أخرجني من عمل، بس العمل بطله دلوقتي لأن الصلاة موقوتة لها وقت محدود، وبعدين لما فإذا قضيت الصلاة وابتغوا من ايه من الله، يبقى اخرجني من شيء. يبقى هنا لا يناسب الله كبير، وانما يناسب الله اكبر، ليبقي كبير برضو الى عمل الايه، الى عمل الحياة. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. متعال ام قال لك المنزه الذي تعالى الله، يعني ايه تنزه، تنزه ذاتا وتنزه صفاتا وتنزه افعالا. اوعى تقول ان ذاته زي الذوات، اوعى تقول ان صفاته زي الايه، له سمع بس سمع يليق به، له بصر يليق به، له قدرة، له وجود يليق وايه يليق به. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. سواء منكم، ساعة ما تسمع كلمة سواء يبقى على الاقل يجي اثنين، سواء زيد وعمر، او سواء زيد وعمر وبكر وخالد، قول اللي انت تقوله، ما تجيش لامر واحد ابدا. معنى سواء يعني اثنين او اكثر، يبقوا هم ايه سواء. سواء منكم من اسر، ما دام عالم الغيب والشهاده، السر ده في عالم الغيب، يبقى يعلمه ولا ما يعلموش، عالم الايه. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، في ايه ثانيه يعلم السر واخفى دي، لان كثير اختلاف في كلمه السر. هل السر هو ما كان في عندك انت ولا اديتوش لحد، ولا السر هو ما اتمنت عليه غيرك؟ يبقى السر ان كان ما اتمنت عليه غير، يبقى الافه يبقى اللي فضل عندك. طب وان كان السر بمعنى اللي عندك ولا قلتوش لحد ثاني، يعلمه قبل ان يكون سرا. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، دي في عمليات القول وعمليات الفعل. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يبقى جمع العمل كله، لان احنا قلنا ان العمل شغل الجوارح بمتعلقاتها. فعمل اللسان ان يقول، وعمل الاذن ان تسمع، وعمل الأنف أن يشم، وعمل الذوق أن يذوق، وعمل الأيدي أن تفعل الجوارح. يبقى كل آلة لها إيه؟ لها عمل. كل ده اسمه عمل. عمل القلب، إن النية اللي في قلبك دي هي دي عملها، النية عملها عمل القلب. الله، يبقى إذن ولكنه ينقسم العمل، ينقسم قسمين، مرة يكون قال ومرة يكون فعل. شوف كلمة القول بقى خدت ايه، خدت نصف العمل، لان البلاغ عن الله قول، البلاغ عن الله ايه، وعمل الجوارح خاضع لمقول القول من الحق سبحانه وتعالى. ولذلك قال العمل كل فعل متعلق بجارحه اسمه عمل، لكن القول خد شطر لوحده والعمل بقية الجوارح. قال لك ليه؟ لأن عمل بقية الجوارح في إطار إيه؟ ما سمع من منهج الله وما قيل له من منهج الله. يبقى القول خد الإيه؟ فجيل القول من أسر القول ومن جهر به، وجيل العمل وقال إيه؟ ومن هو سارب بالليل إيه؟ ومستخف بالليل وسارب بالإيه؟ بالنهار. اللي مستخف بالليل دي برضو رايح فين ما دام مستخف في الليل كده؟ ده لازم يعني بيفكر في حاجة. يبقى دي بقى فيها اعمال كتير، عايز يسمع ان كان في حرس ولا، ويشوف حد مش عارف ايه، كل الجوارح بت ايه

0: اشتغل في الاكاذيب.
1: سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. ولذلك كان يجب ان يتنبه الكفار لامر عجيب كانوا يسرونه في نفوسهم. لما ربنا حكى عنهم ويقولون في انفسهم، يعني ما قالوش للناس، ده بيقولوا في ايه؟ في نفسه. لولا يعذبنا الله، هم قالوها في مين؟ في نفسهم. طب ومين اللي قال لربنا انها بالله؟ لما يسمعوا كده وهم قالوا في نفسهم هذا الكلام، كان يجب انهم يعملوا ايه؟ يقولوا ده اللي بيقول الكلام ده ازاي عارف الحكايه دي؟ يبقى السر عرفه ولا ما عرفوش؟ ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سائل في السرب بتاعه يعني ظاهر، له معقبات من بين يديه ومن خلفه. معقبات جمع مؤنث، المفرد بتاعه ايه؟ معقبة. معنى معقبة يعني ايه؟ انتوا عارفين اللي بيسموه عندنا دلوقتي في الصلاح الحديث الدوريات، في دورية تيجي وبعدين ايه دورية تعقبها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يتعاقبون فيكم ايه؟ ملائكة بالليل وملائكة بايه؟ بالنهار. يتعاقب يعني دول يجوا عقب ايه دول؟ له معقبات اي قوم ايه؟ يعتقبون ان يأتي بعضهم عقب ايه؟ بعض. له معقبات من بين يديه يعني من امام ومن ايه؟ ومن خلفه. لان حقيقة الحفظ، أم أنك الإنسان إذا كان سائر لا يأمن رصبا يترقبه ساعة ما يشوفه يعمل فيه اللي منه، أو لا يأمن واحدا يتتبعه. ومدام حيقول يحفظ يبقى يحفظ كده ويحفظ إيه؟ يحفظ كده. له معقبات من بين يديه يعني يعتقبون بالليل وجماعة بالنهار. قال لك يجتمعون في إيه؟ في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. إنما الوردية جامدة قوي بقى، من جماعة من الصبح للعصر وجماعة من العصر للصبح تحت اليوم. بالله وردية ايه دي؟ دي قليلة ودي ايه؟ ودي كتيرة. قال لك لا، لانهم جايين للحفظ وجايين للايه؟ لكتابة الاشياء. وإلى لقاء اخر ان شاء الله.
2: اذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا ايها الاخوة الى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-3-9-4-4-4. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهدين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.

0: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
0: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي

وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة صيحة

قال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق

تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على

الأبواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي، فطفق مسحا

المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين

خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين

يكون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله.

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في

إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا.

يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر

هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول

فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم

غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن

ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لافتدوا

سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.